0: الدوي مفهم سبونسر.
1: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة تعمل أكل ألذ. سمنة الدرة دوقوها رح بتحبوها.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي.
3: Sponsoring 2MFM.
4: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102 3810.

لإعلاناتكم عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية اتصلوا على الرقم 9707-2747-9707-2747.

أعزائي المستمعين، البرنامج المباشر التالي يقدم لكم برعاية مؤسسة البث المجتمعي cbf.com.au. ننشر الوعي، ننثر الفرح، نزرع الفضيلة، ننير الدرب. برنامج نبع المعرفة، ميدان الأمان وعنوان الاطمئنان، بمعلوماته الوافرة وموضوعاته الزاخرة، يطل عليكم بحلة بهية. نطوف بكم في بساتين المعرفة لنقطف من ورودها ونقدمها إليكم بإطار متميز ومشوق. من برنامج نبع المعرفة، هنادي تحييكم بتحية ملؤها شذى الورود ورحيق الزهور وعطر الياسمين.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي هو براق الثنايا وسيد البرايا. وها أنا يتجدد لقائي معكم مستمعين الكرام هذا اليوم الثلاثاء الموافق للثالث والعشرين من شهر حزيران تموز حزيران للعام 2026، واليوم هو الثامن من المحرم للعام الهجري 1448. وأقول لكم أهلا وسهلا بكم، وأتمنى لكم صباحا مليئا بالتفاؤل والطاقة الإيجابية. نبدأ معكم يوما جديدا مليئا بالأمل والفرص الجميلة، حيث سأرافقكم في هذه الفترة الصباحية لنمنحكم أو لنمنح يومكم بداية مميزة. ومع إشراقة هذا الصباح نعدكم بباقة من الفقرات الممتعة والمفيدة وأجمل المواضيع التي تهمكم، إلى جانب الأناشيد الدينية التي تحبونها سنسمعكم إياها. فابقوا معنا ودائما يعني اسعوا لأن تبدأوا يومكم بابتسامة، وأيضا الأهم الإخلاص في النية والقول والعمل.

اليوم كما ذكرنا هو الثامن من شهر المحرم، لذلك سنتحدث اليوم عن الإمام الحسين. لا خير في دنيا كسرت قلب الحسين.

زاوية صحية سترافقنا في هذا اللقاء، بالإضافة إلى أننا سنحدثكم عن الأمة الإسلامية في عصورها الذهبية.

بعد أخبار الساعة 11 مستمعينا الكرام، سنبدأ معكم أيضا بمسابقات ترفيهية، فمن أراد أن يشارك معنا بعد أخبار الساعة 11.

0: هذه الدنيا خداعة لواعة خائنة ملعونة قاتلة خاطبيها وطاردة نازليها ومفجعة طلابها لا تعرف الصفوة ولا تصدق العهد مفرقة الأحباب بل هي الفجر الكاذب هي الفجر الكاذب والموت فضح الدنيا وآذن بالرحيل ونغص الحياة وقطع الرقاب وأقفر القصور وملأ القبور والملك يحصي الأنفاس ويسجل الكلمات والحركات والكتب مشهودة والميزان منتظر والحساب على رؤوس الأشهاد.
1: حسين عين الدمع السيبي نور الديوان منور من نور الزينبي.
0: الكتب مشهودة والميزان منتظر والحساب على رؤوس الأشهاد. يقف الزائر الولهان عند الإمام العطشان المظلوم قتيل العبرات المخضب بالدماء صاحب الرأس المرفوع يعجب لكم الحب الذي تركه خلفه إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة بإذن الله. لقد غيرت الدنيا يا ابن بنت رسول الله وقويت عزائمنا وكل كثير قليل أمام ما قدمت لدين الله وعنفوان الكرامة الإسلامية والمروءة الإنسانية.

0: أرحبي.
1: يا هذا الفارس الذي ما كبى عن فرسه، يا أيها الفادي لدين الله، يا ساقي العطاشة، أيها ذا الحامل، أيها ذا الحامل للواء الطف يوم الكرب والبلاء في كربلاء، يا حامي الأعراض رغم تقطيع اليدين، يا قصة البطولة، يا قصة البطولة التي ما تزال تروى للأجيال، يا أبا الفضل العباس، يا ابن الإمام علي، يا أخ الحسين الذي ما خنع ولا ركع.
2: واتجاهك والباب الأرحبي
0: يا سيدة بجاهك نرجع.
1: ما هذا الأنس الذي يلف المكان؟ يا لهذه الهيبة التي تأسر الزائرين، كم تتسارع النبضات عند زيارتكما وبقية آل الحسين وأصحابه، يضج الحدث بالتهيام والشوق، والشوق يحمل الحنين إلى التربة الحمراء المجبولة بدماء آل بيت النبوة، ويعلن الفؤاد، يعلن الفؤاد الولاء لمنهج النبوة. يا ليتني كنت معك مدافعا ومناصرا يا قمر بني هاشم.

الداخل على المقامين الكربلائيين الكبيرين الحسين وأبي الفضل لا يملك عينيه، يلهج قلبه قبل لسانه بالدعاء، لا يمل تكرار السلام، يعيد الدخول مراراً، تتملى جوارحه السعدة بلقاء الحبيبين، يجدد العهد، يؤكد الوعد أن يبقى حسينياً في الصميم ما دام فيه نبض وحركة. يجدد العهد، يؤكد الوعد أن يبقى حسينياً في الصميم ما دام فيه نبض وحركة.

قضية الحسين عليه السلام واضحة لا يشك فيها بصير. معسكران، معسكر أهل الحق ومعسكر أهل الظلم، وبغى المعسكر الثاني على المعسكر الأول، ولم يراعي إسلاما ولا تقا ولا نسبا ولا ذماما ولا مروءة ولا إنسانية. وتحكم الملك العضوض الظالم الذي يقتل أي إنسان ويدوس على الكرامات لأجل شهوة السلطة والتمسك بالكرسي. هذه هي القضية سافرة كعين الشمس.

ماذا تأمل من الدنيا التي أدارت ظهرها للحسين؟ خاب وخسر كل من خذل وتخلى عن الحسين، لعن كل من قتل أو آذى، كل من قتل أو آذى أو شارك في المؤامرة على الحسين وآله وأصحابه. ما ذهب دم الحسين هدرا؟ ما ماتت قضية الحسين؟ ما انتصر السيف على الدم؟ الظلم مخذول وإن اجتمعت له قوة في زمن أغبر، والحق منصور وإن توزع أتباعه في ظرف مقدر. القاتل ميت أكله الدود، ولاكته ألسن التاريخ ولفظته، نعم لفظته، ولعن في العالمين، والمقتول حي عند ربه لا يبلى جسده، تغلغل حبه في وجدان الإنسانية، وأسلم بسببه الكثير، ونصر قضيته كل منصف عبر الزمان.

نعم، القاتل ميت أكله الدود ولاكته ألسن التاريخ ولفظته ولعن في العالمين. أما المقتول حي عند ربه، لا يبلى جسده، تغلغل حبه في وجدان الإنسانية، وأسلم بسببه الكثير، ونصر قضيته كل منصف عبر الزمان.

كلما فتنتك الدنيا وتزينت لك، وكلما تجند الباطل ووقف في وجهك، وكلما ازدحمت طرق جهنم بالشهوات، وكلما حاصرتك المغريات، وكلما صعب امتحان الحياة، وكلما تكالب العدو على قصعة الأمة، وكلما شعرت أنك غريب في هذه الدنيا، وكلما ضاقت عليك الأرض بما رحبت وضاقت عليك نفسك، لا تمل إلى هذه الدنيا وظلامها، لا تتقاعس، لا تتنازل، لا تساوم، قاوم واحتسب، وتذكر دائما أنه لا خير في دنيا كسرت قلب الحسين عليه السلام، وردد بحالك وقالك وكلك، وشوقاه إلى الحسين إلى أن ينقطع النفس ويأتي اليقين.

هذه الدنيا خداعة لواعة خائنة ملعونة، قاتلة خاطبيها، طاردة نازليها، مفجعة طلابها، لا تعرف الصفوة ولا تصدق العهد، مفرقة الأحباب، بل هي الفجر الكاذب.

ننتقل إلى الزاوية الصحية. سنحدثكم اليوم عن ما يسمى بنظام الطيبات، وماذا أو ما هي آراء الأطباء في حول هذا النظام. ما الذي يقوله العلم عن ما يسمى بنظام الطيبات؟ ما له وما عليه إذا نظر إليه من زاوية تغذوية بحتة؟ هذا النظام أطلقه طبيب، والفكرة فيه أنه يقوم على تقسيم الأطعمة إلى فئتين، وللعلم أن الأطباء يحذرون من هذا النظام. هذا النظام يقال له نظام الطيبات، في جوهره يقوم على تقسيم الأطعمة إلى فئتين: أطعمة خبيثة وسامة وفقا لما وصفه صاحب هذا النظام الذي أطلقه، وأطعمة طيبة يعتبرها أنها مستشفية. ولخص هذا النظام في قواعد، من أبرزها اختيار أطعمة تشبع أكثر وتترك فضلات أقل، مع تفضيل الطعام والخضروات المطبوخة على النيئة والورقية. أيضا يحث هذا النظام على تناول الطعام عند الشعور بجوع حقيقي والأكل حتى الشبع، دون التقيد بسعرات حرارية أو مواعيد ثابتة للوجبات. أيضا يعتمد على شرب الماء فقط عند الشعور بالعطش، واعتماد فترات من الصيام المتقطع. ما الذي يسمح بتناوله؟ يسمح بتناول النشويات، يعني مثل الأرز، البطاطا المقلية أو المسلوقة أو المطبوخة، خبز القمح والذرة والأرز بأنواعه، الدهون مع تفضيل زيت الزيتون والزبد، يعني الزبدة والسمن والقشطة وزيت دوار شمس، الأجبان بأنواعها، وأيضاً الخضروات المطبوخة، اللحوم، الفواكه اللي بتشمل التفاح، المانجا، الجوافة والرمان والتمر والتين إلى نحو ذلك، بشرط تناول صنف واحد فقط على فترات متباعدة. أيضاً يحث هذا النظام على تناول العصير والمشروبات، معظم عصائر الفواكه والعصائر المعلبة، مع أنه العصائر المعلبة يعني فيها مواد حافظة وهذا ما يحذر منه طبيا، بالإضافة إلى شرب الشاي والقهوة والشاي الأخضر ومشروبات الأعشاب. أيضا يحث على تناول الحلويات، الشوكولا والنتيلا والمربى والعسل والسكر والحلاوة والفواكه المجففة، وأيضا المكسرات بجميع أنواعها باستثناء البندق واللوز والفول السوداني والمخللات، الزيتون فقط من بين المخللات. في المقابل قائمة الممنوعات، ماذا يحذف من غذائك؟ يحذف الحليب ومنتجات الألبان، البيض، الدواجن، البقوليات، بعض المأكولات البحرية، أغلب الخضروات، بعض الفواكه، وبعض المشروبات والأدوية. هذا ما يحذفه هذا النظام. فكيف يقيم أي نظام غذائي؟ بين المنع والاعتدال، كيف ينظر العلماء إلى مثل هذه الحميات الصارمة؟ دكتور في كلية الطب بجامعة أمريكية قال أن العلماء لا يميلون إلى ثقافة المنع الشامل بل إلى الاعتدال، موضحا أن الخبراء أنفسهم لا يتفقون دائما على الكمية المثالية من كثير من السلوكيات الغذائية الصحية، أو حتى يعرفونها بدقة. ويضيف أن كل ما هو مفيد لصحتك يكون أفضل عند تناوله باعتدال، حتى أكثر العادات صحة إذا أفرط فيها قد تصبح ضارة. بهذا المعنى الحميات التي تقوم على قوائم طويلة من الممنوعات تكون في العادة موضع شك علمي، خصوصا إذا لم تبنى على دراسات سريرية قوية.

وهذا النظام يعتمد على الدهون المشبعة. لماذا تحذر الجمعيات العلمية من هذه الأمور؟ يعني بحسب جمعية القلب الأمريكية التي لا تصدر توصيات إلا بعد مراجعة واسعة للأدلة، أثبتت الدراسات أن الدهون المشبعة الموجودة في الأطعمة الحيوانية ومنتجات الألبان كاملة الدسم وبعض المخبوزات والأطعمة المقلية قد ترفع مستويات الكوليسترول وتزيد من خطر أمراض القلب والسكتة الدماغية. لذلك توصي الجمعية بأن لا تزيد من نسبة السعرات الحرارية من الدهون المشبعة عن 6% من إجمالي السعرات اليومية لمن يتناول نحو 2000 سعرة حرارية يوميا. يعني هذا لا تتجاوز الدهون المشبعة 120 سعرة حرارية تقريبا، يعني 13 جرام يوميا. هذا يجعل الأنظمة التي تسمح بحرية كبيرة في استهلاك الأطعمة الدهنية من دون مراعاة للسعرات أو نوع الدهون على تضاد واضح مع هذه التوصيات.

وتلخص هذه الجمعية الإرشادات العامة في موازنة السعرات الحرارية المستهلكة مع احتياجات الجسم للحفاظ على وزن صحي، اختيار الحبوب الكاملة والبروتينات النباتية ومجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات مع تقليل الملح والسكر والدهون الحيوانية والأطعمة المصنعة، إدخال البقوليات والمكسرات والأسماك واللحوم قليلة الدسم والدواجن منزوعة الجلد ضمن نمط غذائي يعتبر صحياً للقلب. بهذا المعنى فحذف البقوليات ومعظم الخضروات والدواجن كما يفعل هذا ما يسمى بنظام الطيبات يتعارض مع بنية نمط غذائي يعتبره العلماء متوازناً.

والأبحاث الحديثة تجمع على أهمية الأطعمة الغنية بالألياف في تغذية البكتيريا النافعة في الأمعاء، هي بدورة ترتبط بصحة الأمعاء وتقليل خطر أمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطان. وتوصي تقارير منشورة في نيويورك تايمز بالحرص على إدخال الفاصوليا والعدس والحمص والأرز البني والحبوب الكاملة والمكسرات والفواكه والخضروات ضمن الوجبات اليومية بوصفة مصادر أساسية للألياف. فمن هذا المنظور حذف البقوليات أو البقوليات ومعظم الخضروات والحبوب كما هو فيه ما يدعى بنظام الطيبات قد يعني خسارة ركيزة مهمة لصحة الأمعاء والقلب ما لم تعوض بمصادر أخرى مدروسة. بالنسبة للماء، هو في هذا النظام يقول لا تشرب الماء إلا إذا كنت عطشان. يقترح هذا النظام كما ذكرنا شرب الماء عند الشعور بالعطش فقط، لكن خبراء الترطيب يرون أن الاعتماد على العطش وحده قد يكون متأخراً.

وتحذر الأطباء من أن الشعور بالعطش يشبه جرس إنذار ينبه إلى بداية حالة جفاف خفيف، موضحون أن العطش لا يظهر عادة إلا بعد فقدان أكثر من لتر ونصف من الماء عبر التنفس أو التبول أو التعرق. هذا يعني أن توصية الشرب عند العطش فقط كما هو في هذا النظام المنتشر الآن عبر صفحات وسائل التواصل الاجتماعي قد لا تكون آمنة لجميع الأفراد، خاصة في الأجواء الحارة أو لدى من يعانون من أمراض مزمنة.

النهاية يبقى هذا النظام واحدة من الأنظمة الغذائية التي تنشأ خارج الأطر البحثية الرسمية، فهو يستند أساساً إلى تجربة شخصية جذبت كثيرين، لكنه يحذف مجموعات غذائية كاملة يتعارض في نقاط جوهرية مع توصيات هيئات علمية. لذلك ينبغي أو يبقى يعني يبقى تبنيه على نطاق واسع خاصة لفترات طويلة قرارا لا ينصح به دون تقييم طبي وغذائي يستند إلى الأدلة العلمية المتاحة لا إلى التجارب الفردية وحدها.

وإليكم هذه الفائدة. قال المازري: لا شك أن علم الطب من أكثر العلوم احتياجاً إلى التفصيل، حتى إن المريض يكون الشيء دواءه في ساعة ثم يصير داء له في الساعة التي تليها لعارض يعرض له من مثلاً غضب يحمي مزاجه مثلاً أو يغيره فيتغير العلاج، ومثل ذلك كثير. فإذا فرض وجود الشفاء لشخص بشيء في حالة ما لم يلزم منه وجود الشفاء به له أو لغيره في سائر الأحوال، والأطباء مجمعون على أن المرض الواجد المرض يختلف علاجه باختلاف السن والزمان والعادة والغذاء المتقدم والتأثير المألوف وقوة الطباع. لذلك يعني إن شخص طبق نظام وصف له من قبل طبيب أو جهة صحية، لا يعني أنك أنت تحاول تطبيق هذا النظام بدون استشارة طبية، فيرجى الانتباه، لأنه الكثير من الناس من يعني يتابعون هذا النظام ويطبقونه من دون استشارة طبية، وهذا ما أدى إلى الكثير إلى دخول المستشفى وهم في حالات خطيرة، حتى أنهم أوقفوا الأدوية التي يأخذونها من دون استشارة طبيب وبدأوا بتطبيق هذا النظام.

حيث هذا النظام ما يسمى بنظام الطيبات يدعو مرضى الأمراض الذي معهم مثلا مرض القلب أو معهم سكري أو سيولة الدم حتى الأورام السرطانية للامتناع عن أخذ الأدوية الموصوفة لهم والاكتفاء بتغيير نمط التغذية دون تقديم أي أدلة علمية على فعالية هذا النظام بزعم أن الجسم قادر على علاج أي خلل. السلطات المصرية دفعت إلى حظر نشر أو بث أو تداول أو إعادة تداول أي مواد مصورة أو مسموعة أو مقروءة صادرة عن أو تصدر وتؤيد هذا النظام، خاصة بعد تداول عدد من الشهادات لمرضى تدهورت حالتهم الصحية نتيجة لتبنيهم هذا النظام.

أيضا الصحة السعودية أصدرت تحذيرات رسمية لهذا النظام والمدافعون عنه.

0: سنتوقف لفاصل إنشادي مستمعينا الكرام، ثم نعود إليكم ومع الأمة الإسلامية في عصورها الذهبية.
1: عقيدة الأنبياء

0: you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.au.
1: A 2MFM sponsor.
2: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
1: Sponsoring 2MFM.
3: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At IKH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let IKH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410 559 675 to learn more.
1: Sponsoring 2MFM.
4: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 Winspear Avenue Bankstown 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.
5: مدداً مدداً يا الله، ارحمنا برسول الله وبكل ولي لله.

نجدد التحية لكم مستمعينا الكرام، وتحية خاصة لكل من تابعنا من أول هذا اللقاء، وتحية أيضا لكل من انضم إلينا الآن. تحدثنا عن الحسين عليه السلام، والآن أيضا وصلنا إلى فقرة جميلة جدا ومميزة، وهي بعنوان الأمة الإسلامية في عصورها الذهبية. بدي وجه تحية لكل الأخوات والإخوة الذين يراسلون عبر الواتساب للإذاعة على الرقم 0410830930، ومنهم الأخت مريم طبع، بارك الله فيك يا أخت مريم.

الأمة الإسلامية في عصورها الذهبية. تعالوا نبحر معا في كتب التاريخ في رحلة فكرية آخذكم بها أحبتي إلى حقبة تاريخية لأمة كانت مركز إشعاعات حضارية، إنها الأمة الإسلامية في عصورها الذهبية، والتي كانت مركز إشعاعات حضارية. أوصل سلامي سلام. علماؤها قدموا للبشرية الكثير من الإنجازات، في الطب برعوا، وفي الهندسة والعلوم والفلك والرياضيات. إسهاماتهم أكثر من أن تذكر في كلمات. بعبارة مختصرة، هؤلاء القوم بنوا أساس العلم الحديث. نعم، هذه الأمة علماؤها قدموا للبشرية الكثير من الإنجازات، في الطب برعوا، وفي الهندسة والعلوم والفلك والرياضيات. إسهاماتهم أكثر من أن تذكر في كلمات. نعم، إسهاماتهم أكثر من أن تذكر في كلمات. بعبارة مختصرة،

هؤلاء القوم بنوا أساس العلم الحديث. هل تعلمون أن أفكار ابن الهيثم وأبحاثه الحثيثة حول كيفية عمل عيوننا أدت بعد ذلك إلى ابتكار الكاميرات الحديثة؟ وأن الزهراوية صنع منذ 1000 سنة الخيوط الجراحية والأدوات الطبية والتي ما زالت تستخدم حتى يومنا هذا؟ وأن ابن النفيس كان له إنجازات كبرى، فهو من شرح الرئة واكتشف الدورة الدموية الصغرى. وأما علم الكيمياء فقد أسسه المسلمون وعرف في الدنيا بصنعة جابر لعدة قرون. ودراسات الجزري الهندسية أدت بعد 100 سنين إلى حدوث الثورة الصناعية. نعم، أدت إلى حدوث الثورة الصناعية. وأما الخوارزمي فقد أحدث قفزة ثورية في الدراسات الرياضية، فبعد أن لم يكن الصفر معروفاً بين الرموز الرقمية اكتشفه عالمنا وأدخله إلى الأعداد، مما سهل مضاعفة الأعداد الطبيعية. وهذا الاكتشاف غدا أساساً فيما بعد لصناعة برامج الحاسوب التي تعتمد رموزاً ثنائية. هذا سهل مضاعفة الأعداد الطبيعية، وهذا الاكتشاف غدا أساساً فيما بعد لصناعة برامج الحاسوب التي تعتمد رموزاً ثنائية. وعلى صعيد العلوم الفلكية فقد توصلنا ومنذ أكثر من 1000 سنة وبدقة إلى حساب طول السنة الشمسية، فلمع في هذا المجال اسم مريم الأسطرلابية التي أدت دراساتها بعد ذلك لوجود البوصلة ثم الأقمار الصناعية. ولو أردنا لعلماء الأمة الإسلامية الإحصاء لذكرنا آلافاً وآلافاً من الأسماء.

إذن ولو أردنا لعلماء الأمة الإسلامية الإحصاء لذكرنا آلافا وآلافا من الأسماء، والجدير بالذكر أنهم لم يكونوا متخصصين في مجال معين، وكانوا يلقبون بالحكماء، وهذه ليست حالات استثنائية، بل هكذا هو الحال العام في حضارتنا الإسلامية.

وإذا أردنا أن نتحدث عن المكتبات في الإسلام يطول ويطول بنا الكلام، فالمكتبات الإسلامية كانت عامرة بالكتب والمخطوطات في مختلف العلوم والمجالات، وكانت تحتوي مراكز للترجمة وقاعات للمحاضرات. هذا حال بعض المكتبات، فما رأيكم أن أخبركم بحال بعض الجامعات والمستشفيات؟ وأن المستشفى الإسلامي الأول كان في دمشق، وأنه في فاس بالمغرب كانت جامعة القرويين أقدم الجامعات. إن سئلت يوماً ولم تستحضر ما كان عليه أجدادك ولم تسعفك الذاكرة، فانظر كتب التاريخ فهي بأمجادهم زاخرة، فأعمالهم لا زالت تتبدى في المساجد والقلاع والجسور والحصون، وفي الآثار التاريخية هي حاضرة. 8 قرون من الحضارة فكانت صرحاً رائداً وللعلم والأدب والفن منارة. هي نعم للفن منارة.

واسمع مني كلاماً عن حاضرة الأندلس الفاخرة، مدينة قرطبة الزاهرة التي سميت آنذاك بجوهرة العالم النادرة، مدينة عريقة نجمها ساطع، فيها الجامعات والمستشفيات والحدائق والجوامع وأسواق متخصصة، كل سوق يباع فيه نوع معين من البضائع، ورصفت بالحجر فيها الشوارع. مدينة أضيئت لياليها قبل أكثر من 1000 عام.

0: فانزلي.
1: مدينة أضيئت لياليها قبل أكثر من 1000 عام. أجل، أجل، شمس العرب أشرقت ونورت، وظلام جهل بددت، حضارة عظيمة تأسست، أحفادها أنتم، ورثتها أنتم. أيها الجيل الصاعد، الحضارة الإسلامية شمس طلعت وسطعت، فسطر التاريخ آلافاً وآلاف الصفحات المشرقة، آلاف الصفحات المشرقة عبر السنين. فلما نحن لها، فلما نحن لسنا لها بقارئين.

وصلنا معكم مستمعين الكرام إلى فترة المسابقات. خطوطنا مفتوحة لكم على 9707-2747. عندي العديد من المسابقات الترفيهية أكيد فيها تنشيط للذاكرة وأيضا يعني امتحان لمعلوماتكم. فعندي أسئلة سريعة، عندي أسئلة تتعلق بالحروف وأسئلة منوعة، أيضا عندي مسابقة الأحرف، يعني بعطيكم عدد من الأحرف بتعطوني خلال ثواني نصف دقيقة مثلا 10 كلمات من هذه الأحرف. خطوطنا مفتوحة لكم مثل ما قلت على 9707-2747. نحن بانتظار اتصالاتكم، وأيضا حدثونا هل عرفتوا أو بتعرفوا حدا يعني بدأ أو يبدأ بنظام غذائي بدون استشارة طبيب أو بدون مراجعة لطبيبه الخاص، أو بتعرفوا حدا مثلا أي دواء بيسمعوا بيجربوا، مثلا في ناس كتير بيقعدوا بصبحيات أو بجلسات وين ما كانوا، يعني بيقولوا شخص بيقول أنا هذا الدواء جربته، فبقوم التاني بيقوله أي أنا حجربه كمان. فهيدي كتير بحسها منتشرة هالعادة، أكيد الواحد ما في ياخد أي دواء باستشارة إلا باستشارة الطبيب، لأنه كل جسم عن جسم بيختلف طبعه، بيختلف يعني تركيبه، فأشياء بيكون هذا الشخص فيه أو عنده أمراض ما عند غيره، فلذلك لا ينبغي، وانتبهوا من تناول أو البدء بأي وصفة طبية بدون استشارة طبية. هي منا وصفة طبية، هي بتكون وصفة من ناس عادية لبعض الأشخاص، فانتبهوا من هذه الوصفات. تحية للأخت هلا، بارك الله فيك يا أخت هلا على كلماتك، وندعو الله تعالى أن يرزقنا وإياكم رؤية النبي محمد عليه الصلاة والسلام في المنام على هيئته الأصلية. طيب إذن برجع بذكر برقم التليفون 9707-2747، يلي بحب يتصل ويشارك معنا خطوطنا مفتوحة لألكم، نحن بانتظار اتصالاتكم على هذا الرقم. في عندي أحرف 4، سين يا راء ميم، ممكن تعطوني كلمات من هذه الأحرف. في عندي أيضا مسابقة الحروف 10 أسئلة خلال دقيقة واحدة، ممكن أنه تشاركوا معنا بها المسابقة. في عندي كمان أسئلة هيك يعني سريعة خلال نصف دقيقة، 5 أسئلة بعطيكم إياها، يعني أسئلة بس هيك بدأ شوية تفكير منا صعبة، فبتمنى أنه تتصلوا فينا وتشاركوا معنا على الرقم 9707-2747.

0: تحية للأخت زينب، بارك الله فيك أخت زينب، صباح النور وبتمنى أسمع صوتك. لفت لي نظري مستمعينا الكرام عبارة مرت أمامي، وهي أو هي دعاء، هو دعاء بيقول: اللهم اكفنا شر لطفاء المظاهر وخبثاء النوايا. ماذا تعني لكم هذه الكلمة؟ أو ماذا فهمتم من هذه الكلمة؟ أو من هذا الدعاء؟ اللهم اكفنا شر لطفاء المظاهر وخبثاء النوايا، يعني كأنه بذكرنا هالدعاء بالناس اللي عندها أكثر من وجه.
1: ومش رح اتخلى عن حبه، مش رح اتخلى.
0: أيضا الأخت رضا العشي، بارك الله فيك، يسعد أوقاتك. الأحرف هي مثل ما قلت، الأحرف هي سين يا را ميم، سين يا را ميم. هلأ أنا أول مرة حأعطيكم الأحرف، لكن بعدين ما حأعطيكم الأحرف، إنه أنتوا بكون تقولي لي إياها بشكل سريع، لأنه إذا بعطيكم الأحرف بكونوا أنتوا يعني أخذتوا وقتكم، لكن هي المسابقة فكرتها بالسرعة. تسعة سبعة صفر سبعة اثنين سبعة أربعة سبعة. بحب إنه أسمع منكم مشاركة عبر الهاتف، وتحية لكل من يتابعنا، يتابع برنامج نبع المعرفة معي أنا هنادي.

0: الحروف مثل ما قلنا يعني هيدي مرة بس بعيدة، سين ياء راء ميم. أعطيني 10 كلمات من هالأحروف. أسئلة كتير حلوة، مسابقات جميلة جدا، يعني بتنشط الذاكرة، بتفرجيكم قديش يعني مستوى المعلومات يلي نحنا عم منخزنها عنا كلياتنا أكيد مننسى. فهذه الفترة خصصناها للمسابقات لتنشيط الذاكرة. بتمنى أنه تتصلوا على 9707-27-47.
1: إن المحب علي.
0: الأحرف هي سين ياء راء

0: معنا اتصال على الهواء. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: كيفك حجة؟ شو أخبارك؟ معك حفيظة الإدريسي.
0: يا هلا هلا بالأخت حفيظة، بارك الله فيك.
1: هلا حبيبتي، كيف صحتكم؟
0: يا ميد هلا، مشتاقين كتير.
1: أنا مش، الله يبارك فيك، إحنا بالأكثر والله حبيب. أنا حابة أول شيء مشاركتي بس إنه أسلم عليكم والله، وأصبح على المستمعين تبعكم،
0: بارك الله،
1: ونشكر دائما جهودكم والله، يعني دائما مشجعيننا وعملينا جو بهالحياة، سبحان الله.
0: الحمد لله، الحمد لله حبيبتي، بارك الله فيك، وأدخل الله الفرح والسعد إلى قلبك كما أدخلته إلى قلوبنا باتصالك.
1: الله يبارك فيك سيدتي، الله يبارك فيك.
0: آمين. بتحبي تحكي شيء؟ نحن حكينا عن بعض الأشياء الصحية، حكينا نصائح، حكينا، يعني بتحبي تشاركي بشيء؟
1: والله أنا ما سمعت البرنامج من أول، بس بدي أحكي شيء لأنه صار معي شخصيا، وأنا عم going through this situation.
0: نعم.
1: يعني بس للعبرة ليست للتخويف، إنه سبحان الله أنا صار معي فترة عندي وجع راس قوي جدا، وتوقعت إنه as any headache يعني migraine whatever. نعم. وللأسف إنه طلع شيء ربما خطر جدا، وطلع في كتلة بالرأس، ولازم يعني نصيحتي للعالم يعني أي شيء ما يستهينه بأي ألم، يعني الجسم بيبعتنا رسائل. نعم. ولازم ناخد بعين الاعتبار هاي الشغلات، لأنه يمكن هذا الإهمال يؤدي إلى وفاة يعني، وبعيد الشر عن كل واحد إن شاء الله. الله يحفظ.
0: الموت حق يعني، بس الواحد بياخد طبعاً بالأسباب. نعم.
1: طبعا طبعا طبعا، والحمد لله. النصيحة اللي بدي أحكيها أنه الواحد الجسم مرات بيبعتنا رسائل، الواحد لازم ما يتهاون فيها،
0: سبحان الله. وأنا كنت عم بحكي على نظام انتشر هلأ بوسائل التواصل الاجتماعي بشكل سريع جدا، فكتير في ناس بلشت تطبق هالنظام، وهو لا يعني لا يعتمد على أسس متينة بالعلم. ف يعني أنا حبيت كمان من هالمنبر أنه نحذر من هذا، هو اسمه نظام، بيقولوا له نظام الطيبات، يعني بيمنع أشياء، يعني حتى التدخين بيقلك دخني بهذا النظام، بيقلك بتعدي كلي سكر، كلي حلو، كلي بطاطا، كلي نشويات، بس الواحد كل واحد ما في ياخد أي وصفة كمان بيقولوا لك ياها أي شخص.
1: للأسف يعني اللي صرنا بنشوفه إحنا يعني لا في المجال الطبي أو أي في مجالات، يعني بتحسي إنه المصلحة تسبق أي شيء، المصلحة المادية. يعني في ناس سبحان الله بينصحوا، يمكن زي ما قلتي يعني مع كل احترام، واحد بيشجع التدخين يمكن وراء أصحاب الدخان، يعني الواحد يشجع his business you never know، يعني صار كل شيء سبحان الله مصالح أكثر ما هو الواحد بيهتم بالإنسان وأخو الإنسان يعني.
0: نعم، فكتير مهم أنه الواحد يتبع، أكيد بيرجع للشرع، ويعني يتبع السلامة، وحتى يعني أنه عقليا الواحد بيفكر، الواحد عنده عقل بيفكر كيف أنا بقدر أحمي نفسي من أن أقع في المهالك، سواء مهالك دنيوية أو مهالك أخروية يعني. فهذا كتير مهم، بارك الله فيك.
1: يعني طبيعتنا، هلا فيك حبيبتي، الله يسعدك، وشكرا لكم، وصباحكم مبارك،
0: بارك الله فيك، الله يعافيك يا أخت حفيظة، شكرا لك على اتصالك، إن شاء الله.
1: هلا فيكم، هلا شرف إن الله يبارك.
0: آمين وفيك يا ميت، هلا، مع السلامة.
1: هلا فيكم،
0: باي. كمان معنا اتصال آخر على الهواء 9707247، يلي بحب يشارك معنا. ألو.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، هلا بالأخت رضا.
2: أهلا فيك، كيف صحتك؟
0: الحمد لله بخير، كيف صحتك أنت؟
2: الحمد لله، اشتقنا لك.
0: نحن كمان اشتقنا لك حبيبتي، بارك الله فيك.
2: في شارك معك بالأحرف اللي أعطيتيها هلا؟
0: أكيد، لحظة بس لنشوف هلا. أنا قلت بدي 10 كلمات، ما هيك جهزتي العشرة؟
2: نعم.
0: طيب قلي لي ياهن.
2: يرسم، رسم،
0: نعم،
2: مثل، مر،
0: نعم،
2: رعي،
0: أيوة،
2: قمر،
0: نعم،
2: يم.
0: شو قلتي؟ قمر؟
2: سمر،
0: سمر، نعم، يم،
2: رمي،
0: أيوة، رمي،
2: يم، رمي، يمر،
0: نعم،
2: يسر،
0: خلص الوقت وخلصت العشر كلمات ما شاء الله عنك.
2: نعم
0: بارك الله فيكي.
2: الله يعطيك رضا
0: وفيكي هلا كمان عليكم. وعليكم السلام ورحمة نعم. الله بدي بس هيك يعني جرب معك هذا هاي المسابقة واحدة تانية إذا بدك
2: في تحدي
0: يعني.
2: ولا
0: لا لا
2: في
0: ما تحدي. بدك تحدي هلا خلينا نبلش بهول ممكن ندخل التحدي بعدين لكن أنا بدي أسألك سؤال خلال نص دقيقة أخت رضا بدك تعطيني خمس إجابات أو أربعة بقبل منك شي بتعملي نعم. قبل النوم شو بتعملي قبل النوم
2: بشرب ماي
0: أيوة
2: بصلي أيوة.
0: نعم
2: بجري جلي
0: أيوة
2: بنظف البيت يعني
0: نعم ترتبي ايه بعدين
2: وبحضر شو بدي اعمل اكل لسيدي
0: لا كمان في شغله يعني بيعملوها قبل ما تروحي على التخت شو بتعملي شو بتعملي بيوصينا فيها دكتور سنين شو بتعملي
2: بفرش سنيني
0: صحيح ايوه وبتغيري ثيابك بتفرشي اسنانك بتشربي مي بتصلي قبل ما تنامي نعم. الصلاه المفروضه او بتحبي تصلي سنن يعني في اشياء كتير الواحد بيعملها في منهم بيناموا نعم. مثلا بيتصفحوا تليفون او بيقراوا كتاب حسب كل واحد حسب بس نحن هيك بنحب نسمع منكم انه انت شو بتعملي قبل النوم تقراي ورد ايوه بتذكري الله عز وجل
2: نعم. نعم
0: حلو بارك الله فيك يا اخت رضا
2: الله يعطيك العافية
0: يا ميت السلام عليكم. شكرا لك وعليكم السلام خبري رفقاتك جيرانك انه نحن رجعنا عم نتلقى اتصالات ومشاركات بالنسبة للمسابقات
2: نعم.
0: وان شاء الله يعني المولد قرب وكمان يعني ان شاء الله نستمر ومنجهز لكم اشياء جديدة
2: يعني كمان نحن سمعنا للأصوات الحلوة اللي كانوا يشاركوا معك بكل البرامج معكم على الحاج جهاد نعم. بجميع البرامج يلا خليني يتصلوا من شجعهم
0: نعم بارك الله فيك حبيبتي
2: ميت هلا السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله تحية لك يا أخت رضا أيضا الأخت زينب عم تتواصل معنا بنتمنى اتصالك يا أخت زينب تحية للأخ أبو هيثم يلي هو عم بيقود الباص الله يحفظك وبعت لي كيس فيه شوكولا سبحان الله بارك الله فيك يا أخ أبو هيثم منتابع مستمعينا الكرام بذكر برقم التليفون 9707-2747 مسابقات جميلة جدا شاركوا معنا وما تستحوا يعني الواحد بيتعلم كلياتنا ناقصنا علم

تحية للحجة هناء زهر، بتمنى أسمع صوتك يا حجة هناء وتشاركي معنا بالمسابقات أو بهيك السؤال بدي أطرحه عليك، إذا بتحبي تشاركي على 97072747. هالأنشودة بقدمها لألك لكل يلي شارك معي، الأخت رضا، السيدة حفيظة بارك الله فيها، وكل يلي عم يسمعنا.

0: إذن خطوطنا مفتوحة لكم على 9770-7474، بس الظاهر أنه الوقت ما في وقت، بس طيب الساعة باستديوهات الإذاعة 11:37 دقيقة. حذكركم بمواقيت الصلاة قبل ما نختم معكم. طيب اليوم إن 23 الشهر، أذان الظهر يحين الساعة 12 دقيقة، أذان العصر الساعة 2:39 دقيقة، أذان المغرب 4:57 دقيقة، أما العشاء فيحين الساعة 6:22 دقيقة. غدا أذان الفجر الساعة 5:30 دقيقة، يعني 5:29 دقيقة، أما موعد شروق الشمس فيحين بتمام الساعة 7:00.
1: ودوني ودوني عند الهادي وصوني بالحب.
0: تحية للحجة خديجة أيضا، بقول لك صباح الخير، لحقتي حالك قبل ما يدخل الظهر. صباح الأنوار.

ما أختم معكم مستمعينا الكرام، بحب أذكركم بهذا القول يروى عن لقمان عليه السلام أنه قال لابنه: يا بني عود لسانك، اللهم اغفر لي، فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا، فأكثروا من الاستغفار في بيوتكم، على موائدكم، في طرقكم، في أسواقكم، مجالسكم، أينما كنتم، فإنكم ما تدرون متى تنزل المغفرة.

قبل أن أختم معكم، أدعو الله تعالى أن يرزقكم من الخيرات ما أردتم، وأن يحفظكم كيفما سرتم، وأن يستر عليكم ما أسررتم، وأن يغفر لكم ما أعلنتم. غدا يتجدد لقائي معكم. دمتم بألف خير، وإلى اللقاء.

0: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

ما هديتنا للإسلام ألا تنزعه منا حتى تتوفانا ونحن مسلمون. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك ورسلك وإلى عبادك الصالحين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى، واجعلنا من أئمة المتقين. ربنا اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إياك نرجو ولك ندعو، فبلغنا صالح آمالنا، واغفر لنا ذنوبنا، وامنن علينا بما مننت به على أهل طاعتك، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل ذنبنا مغفورا، وارحمنا ولا تخيبنا، إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: A 2MFM sponsor.
1: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honours your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
2: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل، زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760100. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
3: بدك طريقة ناجحة لتروج لمنتجاتك أو تعرف الناس على عملك أو تجارتك؟ اتصل على الرقم 9707-2747 ليوصل إعلانك لأكبر شريحة من المستمعين من خلال إذاعة الجالية الإسلامية. 2MFM، ترويج أسرع وانتشار أوسع.
4: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا النية الصالحة. نكمل إن شاء الله من حيث كنا وصلنا. Let us continue from where we stopped in the past session.
5: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله بإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام الترمذي قال باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن بشار.
4: هذا الباب للكلام عن نعل النبي الذي قبله عن خفه عليه الصلاة والسلام، أما هذا فعن نعله عليه الصلاة والسلام.
6: The previous chapter that we talked about in the last class pertained to the khuf of the Prophet صلى الله عليه وسلم. This chapter is talks about the slippers of the Prophet صلى الله عليه وسلم.
5: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا همام عن قتادة أنه قال قلت لأنس بن مالك كيف كان نعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لهما قبالان.
4: القبال لهما قبالان، يعني لكل نعل منهما قبالان، والقبال هو سير النعل الذي يكون بين الأصابع، هذا هو القبال. فالنعل كل نعل كان لها قبالان.
6: It was narrated in this hadith that the Prophet صلى الله عليه وسلم, his slippers had two toe separators. So every slipper had two toe separators.
4: كان أحد القبالين يكون بين إبهام الرجل والإصبع التي تليها، والثاني بين الوسطى والإصبع التي تليها.
6: So one toe separator was between the thumb and the big toe and the toe that comes next, and the second toe separator was between the middle toe and the toe that comes after that.
5: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس أنه قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان مثني شراكهما.
4: يعني وكان لكل نعل شراكان مثني شراكهما، مثني يعني اثنان، مثني شراكهما أي وكان لكل نعل شراكان.
6: It was narrated in this hadith that the slippers of the Prophet sallallahu alayhi wasallam, as we mentioned, each slipper had two toe separators. Also,
4: الشراك سير النعل على ظاهر القدم، كان لكل نعل شراكان.
6: From each one of these toe separators extended a lace. that comes on the top of the foot.
5: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا عيسى بن طهمان أخرج إلينا أنس بن مالك نعلين جرداوين.
0: يعني أوان أنس كان عند أنس نعلان جرداوان معناه ليس عليهما شعر أخرجهما إلينا أوان هذين النعلين.
6: So it was narrated in this hadith that one of the followers of the companion said, the companion Anas, the son of Malik, showed us the slippers of the Prophet sallallahu alayhi wasallam. They had no hair on them. So the slipper did not have any animal hair on them. And each one of the two slippers had two toe separators, as we mentioned.
5: لهما قبالان. فحدثني ثابت بعد عن أنس أنهما كانتا نعلي النبي صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم. امضي.
5: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر رأيتك تلبس النعال السبتية.
0: النعال السبتية معناه النعال المصنوع. السبتية بكسر السين معناه النعال السبتية معناه النعال المصنوعة من جلد البقر الذي سبت أي أزيل الشعر عنه الذي لا شعر عليه دبغ فأزيل الشعر عنه.
6: One of the followers of the companions narrated that he asked the companion Abdullah the son of Umar. He told him, I see that you wear the slippers. In Arabic, they're called as-sibtiyya, which means slippers that are made of tanned cow hide that have no, the hair, the cow hair has been removed. So it's just the leather.
5: قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فإني أحب أن ألبسها.
0: يعني بيّن ابن عمر أنه لهذا يلبسها لأنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يلبسها.
6: عبد الله بن عمر made clear that he does so, he wears these slippers because he saw the Prophet صلى الله عليه وسلم wearing similar slippers. This is why he likes to wear these slippers.
0: وكان عبد الله بن عمر معروفا بأنه يحب أن يتبع آثار النبي عليه الصلاة والسلام يفعل كما كان يفعل يلبس كما كان يلبس يقف حيث كان يقف يقعد حيث كان يقعد يدخل حيث كان يدخل هكذا.
6: This companion Abdullah ibn Umar was well known that he was very keen on doing exactly as the Prophet sallallahu alayhi wasallam did. So where the Prophet sallallahu alayhi wasallam used to stand, he would stand. Where the Prophet sallallahu alayhi wasallam used to sit, he would sit. Where the Prophet sallallahu alayhi wasallam would stop, he would stop. Where the Prophet would pray, he would pray, and etc.
0: حتى إنه في مكان أقعد جمله ثم أقامه ومشى وسيره.
6: Even to the extent that one day he was riding his camel, and then at one spot he made the camel sit, and then he made it stand again and keep on walking.
0: فسئل لماذا فعلت ذلك؟
6: He was asked, why did you do this?
0: قال لأن ناقة النبي عليه الصلاة والسلام لما وصلت إلى هذا المكان بركت ثم قامت فمشت فلهذا فعلت ذلك.
6: He said, I did so because one time the camel of the Prophet sallallahu alayhi wasallam, when it reached this spot, it sat. And then it got up and started walking again. This is why I did that.
5: حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة أنه قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان.
0: هذا مرة.
6: This hadith has been explained previously.
5: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن السدي قال حدثني من سمع عمرو بن حريث يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين.
0: وهذا معناه النبي عليه الصلاة والسلام صلى وهو لابس نعليه، وكانت النعل مخصوفة. معنى مخصوفة أي أن الجلد وضع طاقا فوق طاق، ثم خصف، ثم خيط. هذا معنى مخصوفة.
6: It was narrated in this hadith that one of the companions said, I saw the Prophet of Allah sallallahu alayhi wa sallam praying while wearing his slippers. Also, he said, I saw that his slippers were made from layers of leather, one layer above another, above another, above another, then they were sewn all together.
5: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشين أحدكم في نعل واحدة.
0: لا يمشي وهو لابس في قدم نعلا والقدم الأخرى لا نعل فيها.
6: The Prophet sallallahu alayhi wasallam said, as narrated in this hadith, that one should not walk while wearing one slipper. So in one foot he's wearing his slipper, in the other foot he's not wearing.
0: لا يحفي نعل لا يحفي رجلا ويمشي منتعلا في رجل الأخرى.
5: لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا.
0: أيوة، إما أن يلبس في النعلين في القدمين، وإما أن يمشي حافيا وقد أحفى القدمين كليهما.
6: One should either wear both slippers or take off both slippers and walk barefoot.
0: لأنه إذا مشى في نعل وفي نعل واحدة قد يتعثر، قد يقع.
6: Because if one were to walk just wearing one slipper and the other foot is bare, he might trip and fall.
0: وقد يتوهم الناس أن في قدمه علة.
6: And people that see him may think that he has a disability in his foot.
5: حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن أبي الزناد نحوه. حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل، يعني الرجل بشماله،
0: نهى أن يأكل بيده اليسرى. وهذا شيء أيضا في أيامنا كثير من الناس لا يتنبه إليه، يأكل أحدهم بيده اليسرى ولا ينبغي ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن هذا.
6: The Prophet sallallahu alayhi wasallam in this narration ordered us not to eat with our left hand. And this is something that many people these days do not pay attention to. Many people eat with their left hand. And the Prophet sallallahu alayhi wasallam ordered that we Muslims do not do that.
5: أو يمشي في نعل واحدة.
0: وكذلك نهى أن يمشي وهو يلبس في رجل ويحفي الأخرى كما ذكرنا.
5: حدثنا قتيبة عن مالك.
6: Likewise, the Prophet sallallahu alayhi wasallam ordered us that one does not walk while wearing one slipper only.
5: حدثنا قتيبة عن مالك حا وحدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن.
0: وكثيرا ما يأكل بعض الناس بيدهم اليسرى لأنهم يريدون أن يأكلوا كما يأكل الأعاجم، كما يأكل الغربيون بالشوكة والسكين، ولا يريدون أن يمسوا الطعام أيديهم.
6: And many times the reason would that some people would eat with their left hand is that because they would want to eat as Westerners would eat with the knife and fork, and they don't want to touch the food with their hand.
0: ولا أدري لماذا.
6: Sheikh Samir says, I don't know why they don't want to touch the food with their hand.
5: حدثنا قتيبة عن مالك حا وحدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ بيمينه
0: وإذا إذا لبس النعل فليبدأ برجل اليمنى.
6: It was narrated in this hadith that the Prophet sallallahu alayhi wasallam said, if a person wanted to put on his slippers, one should start with his right foot.
5: وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ
0: أَمَّا عِنْدَ خَلْعِهِمَا فَلْيَبْدَأْ الْخَلْعَ بِرِجْلِ الْيُسْرَى.
6: And if one wanted to take off his slippers, he should begin taking off the slipper that he's wearing in his left foot.
5: فلتكن اليمين أولهما تنعل وآخرهما تنزع.
0: هكذا يكون تكون النعل اليمنى أول نعل عند اللبس وآخر نعل عند الخلع.
6: So the slipper he wears in his right foot would be the first one to be put on and the last one to be taken off.
5: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أشعث وهو ابن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في ترجله وتنعله وطهوره.
0: وهذا مر معنا أيضا.
6: This hadith has been previously explained.
5: حدثنا محمد بن مرزوق أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن قيس أبو معاوية قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة أنه قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان وأبي بكر وعمر وأول من عقد عقدا واحدا عثمان.
0: أول من عقد عقدا واحدا عثمان معناه أول من جعل لنعله قبالا واحدا هو عثمان، أما النبي عليه الصلاة والسلام فكان لنعله قبالان، وكذلك أبو بكر وكذلك عمر، ثم عثمان جعل لنعله قبالا واحدا.
6: It was narrated in this hadith that the slippers of the Prophet sallallahu alayhi wasallam, as we mentioned, each slipper had two toe separators. Also, Abu Bakr's slippers were similar. Also, Sayyiduna Umar, his slippers were also similar. As the first to have only one toe separator on his slippers was Uthman radiyallahu anhu.
5: باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم. هذا الباب معقود لبيان أمر الخاتم الذي كان يلبسه النبي عليه الصلاة والسلام.
6: Now this chapter pertains to describing the ring that the Prophet صلى الله عليه وسلم used to wear.
5: حدثنا قتيبة بن سعيد وغير واحد عن عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق.
0: من ورق يعني من فضة، الورق الفضة، كان خاتمه من ورق أي من فضة.
6: It was narrated in this hadith that the ring of the Prophet صلى الله عليه وسلم was made from silver.
5: وكان فصه حبشيا.
0: أما فص الخاتم وهو الحجر ونحوه الذي يجعل في الخاتم فهذا كان حبشيا، يعني كان من نوع الحجارة التي تجلب من بلاد الحبشة، إما العقيق أو غيره.
6: As for so that the Prophet's ring sallallahu alayhi wasallam was made from silver. As for the stone that was in his ring or on his ring, it was an Ethiopian stone. So it was a type of stone that comes from Abyssinia.
5: حدثنا قتيبة.
0: في الماضي الحبشة يختلف معناها عن أثيوبيا، ليس تماما شيئا واحدا. امضي.
5: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه.
0: هذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعمل الخاتم ليختم به رسائله لكن لم يكن يلبسه. هذه الزيادة ولا يلبسه هذه خطأ من الراوي، ليس صحيحا، كان يلبسه لكن الراوي غلط عند رواية هذا الحديث.
6: It is narrated in this hadith that the Prophet sallallahu alayhi wasallam had a ring that was made of silver that the Prophet sallallahu alayhi wasallam used to stamp the letters and the like that he wanted to send out. However, he did not use to wear this ring. This last part that is narrated in this narration that the Prophet sallallahu alayhi wasallam did not use to wear this ring, this is a mistake by the narrator. This is not correct that the Prophet sallallahu alayhi wasallam did not used to wear this ring.
5: قال أبو عيسى أبو بشر اسمه جعفر بن أبي وحشية.
0: نعم.
5: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا حفص بن عمر بن عبيد الطنافسي قال حدثنا زهير أبو خيثمة عن حميد عن أنس بن مالك أنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه.
0: فصه منه يعني فصه من فضة أيضا، وهذا خاتم آخر غير الذي فصه حبشي.
6: In this narration, another ring of the Prophet صلى الله عليه وسلم is described as being made of silver and
0: بدل الحجر الذي فيه يوجد فضة أيضا.
6: Instead of the stone that is usually put on the ring, there was also silver on the ring in place of the stone.
5: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك أنه قال لما أراد نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم
0: لما أراد عليه الصلاة والسلام أن يكتب إلى ملوك العجم. إلى العجم هنا مجاز حذف، أي إلى ملوك العجم. لما أراد أن يكتب إلى ملوك العجم
5: قيل له إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم.
0: قيل له لا يقبل ملوك العجم منك الكتاب إلا إذا كان مختوما.
5: فاصطنع خاتما،
0: فطلب أن يصنع له خاتم، صنع له خاتم حتى يختم به رسائله. هذا كان لهذا السبب أولا، النبي عليه الصلاة والسلام صنع الخاتم حتى تختم به الرسائل التي يرسلها إلى ملوك العجم، إلى الملوك الذين ليسوا عربا.
6: So it is narrated in this hadith that the Prophet صلى الله عليه وسلم, when he wanted to send letters to the kings, to the non-Arabs, calling them to Islam, he was told that those kings would not accept to read any letter that was not stamped. So the Prophet sallallahu alayhi wasallam then asked that a ring would be made for him, and a ring was made for him so that he could stamp these letters with. This was the reason, the first reason for which the Prophet sallallahu alayhi wasallam asked that a ring would be made for him.
5: فكأني أنظر إلى بياضه في كفه،
0: يعني يقول كأني الآن أرى بياض الخاتم في كف النبي عليه الصلاة والسلام، أي لأنه كان مصنوعا من فضة.
6: The narrator, the companion narrating this hadith said, as if I am looking right now, as if I can see right now the glow of this ring in the Prophet's hand sallallahu alayhi wasallam. That is because the ring was made of silver.
5: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس بن مالك أنه قال كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد سطر ورسول سطر والله سطر.
0: هكذا كان نقش الخاتم، خاتم النبي عليه الصلاة والسلام، سطر محمد وسطر رسول وسطر لفظ الجلالة، هكذا كان نقش الخاتم.
6: So the ring of the Prophet صلى الله عليه وسلم had printed on it the words Muhammad on one line, the word Rasul on the next line, and the word Allah on the third line. This was what was printed on the Prophet's ring, sallallahu alayhi wa sallam.
0: وَلَا يَخْفَ عَلَيْكُمْ أَنَّهُ لِلْحَاجَةِ لِلْخَتْمِ فالكلمات تكون منقوشة من اليسار إلى اليمين حتى إذا ختم بها تظهر على الصحة من اليمين إلى اليسار.
6: As you know, for purpose of using this ring to stamp, the words needed to be written backwards so that when the ring would be used to stamp, it would appear correctly on the stamp.
0: وهذا في مثل لفظ الجلالة ممنوع منه.
6: And usually this would not be permissible to do when writing the name of Allah Ta'ala.
0: لكن أجيز هنا للحاجة.
6: However, because it was needed to do so, in this case it was permissible to write it this way.
0: وأمر آخر اشتهر عند كثير من الناس أن لفظ الجلالة في الخاتم على السطر الأول ثم لفظ رسول ثم لفظ محمد وهذا لا إسناد له ليس له إسناد صحيح متصل.
6: Also take note that it is very popular between people that this ring of the Prophet صلى الله عليه وسلم, these lines that we talked about, some people say the first line the name of Allah was written on the second line. The word Rasul was written on the third line from the bottom. The word Muhammad was written. And this saying that people mention has no chain of narration. So it was not narrated with a chain of narrators.
0: إنما الذي رواه الإسماعيلي وغيره أن لفظ محمد كان في السطر الأول ثم في الثاني رسوله ثم لفظ الجلالة في الثالث.
6: Rather, what Al-Hafiz Al-Ismaili narrated was that the name of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam was on the first line, and the second line said Rasul, and the third line said Allah.
5: حدثنا نصر بن علي الجهضمي أبو عمرو حدثنا نوح بن قيس عن خالد بن قيس عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي فقيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقته فضة ونقش فيه محمد رسول الله.
0: هذا بمعنى الذي قبله لما أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي قالوا له لا يقبلون كتابك إلا إذا كان مختوما لا يقرؤونه فعمل الخاتم حتى يختم به كتبه إلى هؤلاء الملوك.
6: This hadith is similar to what was mentioned previously that the Prophet صلى الله عليه وسلم when he wanted to send letters to the Persian king and the Roman king and the Abyssinian king, he was told that they would not accept these letters unless they were stamped. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam then asked that a ring would be made for him, and what we mentioned was printed on this ring, and he stamped the letters with this ring.
0: وَكَانَ هَذَا الْخَاتَمْ أَوَّلًا قَدْ صُنِعَ مِنْ ذَهَبٍ.
6: At first, this ring was made out of gold.
0: ثم أوحى الله إلى النبي عليه الصلاة والسلام بأنه لا يجوز للرجل لبس خاتم الذهب.
6: Then Allah Ta'ala revealed to the Prophet صلى الله عليه وسلم that is not permissible for a man to wear gold.
0: فعمل خاتما من فضة.
6: So the Prophet صلى الله عليه وسلم asked that a ring of silver would be made for him.
0: وهذا أيضا استثناء لأن الرجل لا يجوز له أن يتحلى بحلي الفضة لكن يجوز له لبس الخاتم استثناء.
6: Also, this is an exception because it is not permissible for a man to wear silver jewelry. However, the silver ring is an exception.
0: ولا يخفى عليكم لماذا صنع الخاتم أولا من ذهب ثم من فضة.
6: And Sheikh Samir says, you know why it was made first from gold, then from silver, and why other minerals were not used to make this ring.
0: لأن الذهب والفضة لا يصدآن.
6: Because gold and silver, they don't get rusty.
0: لهذا صنع الخاتم منهما.
6: This is why the rings were made first from gold, then from silver.
5: حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا سعيد بن عامر والحجاج بن منهال عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه.
0: كان إذا دخل الخلاء أي إذا أراد دخول الخلاء.
6: It was narrated in this hadith that the Prophet صلى الله عليه وسلم, when he wanted to use the bathroom, he used to take off his ring.
0: لأن الخاتم عليه كلام معظم.
6: Because the ring has the name of Allah تعالى and
0: واسم النبي.
6: And glorified names on it.
0: عليه اسم النبي اسم الله.
6: The name of the Prophet صلى الله عليه وسلم and the name of Allah.
0: لذلك كان ينزعه قبل أن يدخل.
6: This is why he used to take it out of his hand before using the bathroom.
0: لأن من أدخل اسم الله إلى الخلاء مكروه فعله مكروه.
6: Because it is disliked for a person to take in the bathroom with him to take
0: اسم الله أو اسم النبي الأسماء المعظمة.
6: The name of Allah Ta'ala or the name of the Prophet صلى الله عليه وسلم, glorified names.
0: فإذا نسي ودخل يضم عليه بيده.
6: So if one did enter the bathroom, for example, and forgot to take off this ring that has glorified names on it, what one would do is hold it in his hand. He would close his hand over this ring.
5: حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الله بن نمير قال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يده.
0: أولا اتخذ النبي عليه الصلاة والسلام خاتما من فضة, من ورق أي من فضة, فكان في يده أي كان يلبسه وكان تحت تصرفه.
6: So it's narrated in this hadith that the Prophet صلى الله عليه وسلم asked that a ring of from silver would be made for him. And this ring was with the Prophet sallallahu alayhi wasallam during his lifetime. He used to wear it and use it to stamp and so on.
5: ثم كان في يد أبي بكر.
0: معناه كان تحت تصرف أبي بكر. ليس معناه كان يلبسه أبو بكر. بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام كان الخاتم في عهدة أبي بكر.
6: After the Prophet sallallahu alayhi wasallam passed away, this ring was under the care of Abu Bakr radiyallahu anhu. So Abu Bakr did not used to wear this ring. However, the ring was under his care. He took care of it.
5: ثم كان في يد عمر.
0: بعد وفاة أبي بكر كان تحت يد عمر رضي الله عنهما.
6: After Abu Bakr radiyallahu anhu passed away, this ring was under the care of Umar radiyallahu anhu.
5: ثم كان في يد عثمان.
0: ثم بعد وفاة عمر صار تحت يد عثمان.
6: After Umar radiyallahu anhu passed away, this ring was under the care of Uthman radiyallahu anhu.
5: حتى وقع في بئر أريس.
0: حتى سقط هذا الخاتم في بئر يقال لها بئر أريس, وليس سيدنا عثمان الذي أسقطه, إنما عثمان كان أودعه عند شخص عند أحد الصحابة يقال له معيقيب. هذا معيقيب كان يقلبه عند بئر أريس في يده فوقع منه في البئر.
6: During the time of Uthman radiyallahu anhu, this ring fell into a well called Aris. That's the name of the well. And the person who it fell from his hand into the ring, into the well, is not Uthman radiyallahu anhu. Rather, Sayyiduna Uthman radiyallahu anhu had put this ring with one of the Sahaba, one of the companions. His name was Mu'ayqib. And he was looking at the ring next to the well, and the ring fell from his hand into the well.
0: سيدنا عثمان حاول يعني كثيرا أن يجده ما وجده.
6: سيدنا عثمان رضي الله عنه tried hard to find this ring. He could not find it.
0: أفرغوا البئر من الماء ولم يجدوه.
6: They emptied the well from water. They emptied all the water out from the well, and they still couldn't find the ring.
0: ومنذ وقع الخاتم في البئر تغيرت الأحوال على سيدنا عثمان. أحوال الناس.
6: And from the time when the ring fell into the well,
0: بدأ ظهور الاضطرابات في بلاد الإسلام.
6: Tribulations began appearing between Muslims.
5: نقشه محمد رسول الله.
0: نعم. الله تعالى يحسن لنا الختام.
6: May Allah تعالى grant us good endings.
0: نكتفي بهذا الآن. Let us stop here for now. والله تعالى أعلم.

2 MFM Muslim Community Radio. إليكم موجزا لأهم الأنباء عبر أثير 2 MFM إذاعة الجالية الإسلامية.

أهلا بكم أعزائي. ضبطت الشرطة الفيدرالية أكبر شحنة كوكايين في تاريخ البلاد، يبلغ وزنها 2.7 طن وتقدر قيمتها في السوق السوداء بنحو 816 مليون دولار أسترالي. وعثر على المخدرات في مخابئ تحت الأرض داخل حاويات شحن في منطقة لندنديري غربية سيدني. وتعتقد السلطات أن الشحنة أدخلت إلى أستراليا عبر ساحل كوينزلاند قبل نقلها إلى سيدني ضمن عملية ترتبط بشبكة جريمة منظمة. هذا وأوقفت الشرطة عدة أشخاص ووجهت إليهم تهما متعلقة باستيراد وحيازة كميات تجارية من المخدرات في وقت تتواصل فيه التحقيقات لتحديد مصدر الشحنة والأطراف المتورطة في العملية. شددت شركة إنجيمز أكبر منتج للدواجن في أستراليا إجراءاتها الوقائية في غرب البلاد بعد رصد سلالة H5N1 من إنفلونزا الطيور لأول مرة في البر الرئيسي الأسترالي. وأعلنت الشركة إغلاق مزارع تربية الدجاج وتقييد الدخول إلى مواقعها شمال بيرث بعد اكتشاف الفيروس لدى طائرين مهاجرين في جنوب غرب أستراليا. كما وأكدت السلطات أنه لا توجد حتى الآن أي إصابات في مزارع الدواجن التجارية في وقت تتواصل فيه التحقيقات لمعرفة ما إذا كان الفيروس قد انتشر بين الحيوانات البرية بعد تسجيل بلاغات عن طيور نافقة أو مريضة في البداية. أكدت الصين دعمها لتنفيذ مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، معتبرة أنها تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ وقف إطلاق النار في المنطقة وفتح صفحة جديدة في العلاقات بين واشنطن وطهران. وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال لقاء مع مسؤول أمني إيراني في الهند إن بلاده تدعم إيران في حماية سيادتها وأمنها وكرامتها الوطنية، مؤكدا استعداد بكين لمواصلة المساهمة في جهود استعادة الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط. ويأتي ذلك بعد اختتام أول جولة من المفاوضات الرسمية بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، حيث أعلنت طهران إحراز تقدم في المباحثات وتشكيل مجموعات عمل فنية لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. وقد أوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الوفد المفاوض عاد إلى طهران بعد 18 ساعة من المحادثات المكثفة، مشيرا إلى الاتفاق على إنشاء آلية لمراقبة وقف إطلاق النار في لبنان إلى جانب بحث ملفات بيع النفط الإيراني والإفراج عن الأصول المجمدة. من جهتهما أكد الوسيطان القطري والباكستاني أن المحادثات جرت في أجواء إيجابية وبناءة وأفضت إلى تقدم مشجع ووضع آليات لمواصلة المفاوضات الفنية خلال الفترة المقبلة. أخيرا يلتقي قادة 5 قوى أوروبية كبرى في برلين غدا الأربعاء لبحث الحرب في أوكرانيا والاستعداد لقمة حلف الناتو. ويأتي الاجتماع في وقت اتفق فيه قادة مجموعة السبع على تعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا، بينما دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أوروبا إلى بذل مزيد من الجهود لمواجهة روسيا. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

0: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
1: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام مع سمنة الدرة، طعم الأكل ألذ. سمنة الدرة دوقوها رح بتحبوها.
0: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماري جولد ستريت، ريفزبي.
2: Sponsoring 2MFM. One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
3: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.

كربلاء مدينة التاريخ والرثاء، مدينة الوعظ والدموع والتربة الحمراء. اليوم سنحدثكم عن كربلاء.

0: كربلاء وفي التاريخ.
1: وسكم دمع الشوق وأكثر من ذكر الهادي الممدود.
0: الحمد لله الذي لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، والصلاة والسلام على جد الحسنين أبي الزهراء قرة العين، وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار.

كربلاء مدينة التاريخ والرثاء، مدينة الوعظ والدموع والتربة الحمراء، فهي مثوى الحسين ومن كان معه رحمهم الله، لهذا صار لها موقع مميز في تاريخ العالم وجغرافيته، فقد احتضنت ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، حيث سالت دماؤه على تربتها دفاعاً عن الحق والنهج السوي.

تعتبر كربلاء سادسة كبريات مدن العراق الشهيرة، وهي تمتاز بالبساتين التي تحيط بها والمزروعة بأشجار النخيل.

كانت كربلاء موطناً للعرب قبل الفتح الإسلامي، فدولة المناذرة اللخميين في الحيرة ونواحيها كانت معاصرة للدولة الساسانية الفارسية وداخلة في حمايتها ورعايتها، وكانت تسمى قديماً كور بابل، ثم اختصرت إلى كربلاء تسهيلاً للفظها. وكور بابل يقال عنها صحراء البحر في سهل فسيح من الأرض يقطعه نهر الفرات، وفيها غدران كثيرة حتى لا يظن الناظر إليها كأنها صحراء طافية فوق بحر.

وتسمية صحراء البحر فيها شبه كبير بتسمية كور بابل، فالكور معناه في العربية هو تلك الآلة التي تنفخ الهواء فوق جمر الحداد لإحماء الحديد، وبابل هي الصحراء الحارة، فصار اللفظ كور بابل يعني لهيب الصحراء. وكربلاء تقع على بعد عدة كيلومترات من الفرات شمال غرب الكوفة. ونرى أن الإمام الحسين رضي الله عنه قد تعوذ من الكرب والبلاء لما ذكر له اسمها، فالكرب هو الشدة المصحوبة بالألم، والبلاء هو النهاية وبلية الموت. وربما يكون المعنى كر أي الهجوم، وهو ضد الفر أي التراجع، والمعنى في كر وبلاء أي إقدام وشجاعة، ثم بلاء أي الموت.

توجهت جيوش المسلمين إلى فتح الحيرة، أعظم مدن جنوب العراق. ثم فتحت الحيرة وصالح أمراؤها على دفع الجزية لخالد بن الوليد، ومن الحيرة انطلقت جيوش الفتح إلى كربلاء على رأس كتيبة بقيادة عاصم بن عمرو التميمي، ففتحها وكتب الله لهم النصر، وصارت كربلاء تمثل الحد الشمالي للمسلمين في العراق. ثم تقدم جيش الفتح لفتح الأنبار وعين التمر، وهي مناطق مهمة على الفرات، وفتحت الأنبار بعد معركة ذات العيون، واستسلم شيرازاد وخرج مع حامية صغيرة من جيشه إلى المدائن دون مال أو سلاح. ولما دخل خالد بن الوليد منطقة الأنبار وقع في الأسر 40 غلاما، كان أحد هؤلاء الغلمان من الكفار يسمى نصيرا، وغلام لآخر اسمه سيرين، وقد أسلم كل منهما وكبرا في حاضنة الإسلام، فتزوج نصير وأنجب موسى بن نصير فاتح الأندلس. أما سيرين فقد تزوج وأنجب غلاما صار بعد أن كبر أحد كبار التابعين، العالم والفقيه ومفسر الأحلام محمد بن سيرين رضي الله عنهم. وهكذا مرت جيوش الفتح بأرض كربلاء.

الموقع الجغرافي، تعتبر كربلاء من مدن العراق القديم التي يرجع تاريخها إلى العهود البابلية المغلة في القدم. وتقع مدينة كربلاء في الوسط الجنوبي للعراق على الحافة الشرقية للهضبة الصحراوية في غرب نهر الفرات.

النبي عليه الصلاة والسلام وصف هذه الأرض قبل أن يفتح العراق فقال عنها: كرب وبلاء قبل أن تطأ أقدام المسلمين أرض العراق. ماذا ورد في معجم البلدان؟ ذكر ياقوت الحموي في كتابه معجم البلدان مدينة كربلاء فقال عنها: كربلاء بالمد، وهو الموضع الذي قتل فيه الحسين بن علي رضي الله عنهما في طرف البرية عند الكوفة. وفي تاج العروس ذكر مرتضى الزبيدي في مادة كربلاء: الكربل بالفتح نبات له نور، أي زهر أحمر مشرق، أو أنه الحماض، والكربلة رخاوة في القدمين، وأيضا المشي في الطين، يقال جاء مكربلا كأنه يمشي في الطين، نقله الجوهري.

من أقدم الأشعار التي ذكرت كربلاء قول معن بن أوس المزني من مخضرمي الجاهلية والإسلام، وعمر حتى أدرك عبد الله بن الزبير وصار صاحبا له، قال: إذا هي حلت كربلاء فلعلعا، فجوز العذيب دونها فالنوائحا.

روى الطبراني عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل كان معنا في البيت فقال: أتحبه؟ يعني الحسين. قلت: أما في الدنيا فنعم. قال: إن أمتك ستقتل هذا بأرض يقال لها كربلاء. فتناول جبريل من تربتها فأرانيه.

0: العابدين وزنهم. وكربلاء أكثر من مدينة فيها تربة الفاجعة، فما أكثر من فواجع الدنيا، فهي إذا تبسمت كنا منها على حذر. والموت حق، وهو سنة الله في بني آدم، وهو كأس وكل الناس شاربه.
1: صاح محب رسول الله، متى لقى متى أراه فالقلب.
0: ليس هو التاريخ الذي يذكرنا، وليس العاشر من المحرم يدمع عيوننا، فالموت حظ بني آدم في الدنيا، ونهاية لحياة مؤقتة إلى حياة أخرى سرمدية. وما على الحسين من بأس، وهو من هو؟ فجده سيد الكونين والثقلين من عرب ومن عجم، وأمه الزهراء البتول، وأما أبوه فمن أشجع الشجعان حيدر أمير المؤمنين أبو تراب، وأخواله أفضل الأخوال، وعمه أفضل الأعمام، وخالاته أفضل الخالات، وجداته أفضل الجدات، وهو سيد شباب أهل الجنة.

الإمام الحسين هو التقي النقي البر الوفي، سجاياه حميدة وطباعه فريدة، معدن الكلام الفصيح والفهم الصحيح. كان متواضعاً للفقراء والمساكين، معظماً عند الخلفاء والكبراء، ناصراً للحق، يأبى الذل والضيم والظلم، يصل الرحم ويكسو العاري، ويعين أصحاب الحاجات، ويشفق على الأيتام، ويسعف السائلين.

0: إلى شمس.
1: قال القرطبي: وتفاصيل قتله تمزق الأكباد وتذيب الأجساد، ومحبة الحسين رضي الله عنه وأهل البيت تغلغلت في قلوب الناس، لهذا تحولت كربلاء إلى مزار دائم طوال العام. فالعار كل عار على قاتليه، أما أنت يا سيدي يا حسين فقد بوأك الله من الجنة نزلا عاليا، أبيت الذل والضيم والاستسلام فعشت حميدا ومت سعيدا مرزوقا الشهادة. اللهم ارحم الحسين الشهيد ابن الشهيد، وشفعه فينا في الآخرة يا أرحم الراحمين.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة الظهر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Dhuhr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله رب العالمين.

أهلا بكم أعزائي. ضبطت الشرطة الفيدرالية أكبر شحنة كوكايين في تاريخ البلاد، يبلغ وزنها 2.7 طن، وتقدر قيمتها في السوق السوداء بنحو 816 مليون دولار أسترالي. وعثر على المخدرات في مخابئ تحت الأرض داخل حاويات شحن في منطقة لندنديري غربية سيدني. وتعتقد السلطات أن الشحنة أدخلت إلى أستراليا عبر ساحل كوينزلاند قبل نقلها إلى سيدني ضمن عملية ترتبط بشبكة جريمة منظمة. هذا وأوقفت الشرطة عدة أشخاص ووجهت إليهم تهما متعلقة باستيراد وحيازة كميات تجارية من المخدرات في وقت تتواصل فيه التحقيقات لتحديد مصدر الشحنة والأطراف المتورطة في العملية. شددت شركة إنجيمز أكبر منتج للدواجن في أستراليا إجراءاتها الوقائية في غرب البلاد بعد رصد سلالة H5N1 من إنفلونزا الطيور لأول مرة في البر الرئيسي الأسترالي. وأعلنت الشركة إغلاق مزارع تربية الدجاج وتقييد الدخول إلى مواقعها شمال بيرث بعد اكتشاف الفيروس لدى طائرين مهاجرين في جنوب غرب أستراليا. كما وأكدت السلطات أنه لا توجد حتى الآن أي إصابات في مزارع الدواجن التجارية في وقت تتواصل فيه التحقيقات لمعرفة ما إذا كان الفيروس قد انتشر بين الحيوانات البرية بعد تسجيل بلاغات عن طيور نافقة أو مريضة في البداية. أكدت الصين دعمها لتنفيذ مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، معتبرة أنها تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ وقف إطلاق النار في المنطقة وفتح صفحة جديدة في العلاقات بين واشنطن وطهران. وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال لقاء مع مسؤول أمني إيراني في الهند إن بلاده تدعم إيران في حماية سيادتها وأمنها وكرامتها الوطنية، مؤكدا استعداد بكين لمواصلة المساهمة في جهود استعادة الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط. ويأتي ذلك بعد اختتام أول جولة من المفاوضات الرسمية بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، حيث أعلنت طهران إحراز تقدم في المباحثات وتشكيل مجموعات عمل فنية لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. وقد أوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الوفد المفاوض عاد إلى طهران بعد 18 ساعة من المحادثات المكثفة، مشيرا إلى الاتفاق على إنشاء آلية لمراقبة وقف إطلاق النار في لبنان إلى جانب بحث ملفات بيع النفط الإيراني والإفراج عن الأصول المجمدة. من جهتهما أكد الوسيطان القطري والباكستاني أن المحادثات جرت في أجواء إيجابية وبناءة وأفضت إلى تقدم مشجع ووضع آليات لمواصلة المفاوضات الفنية خلال الفترة المقبلة. أخيرا يلتقي قادة 5 قوى أوروبية كبرى في برلين غدا الأربعاء لبحث الحرب في أوكرانيا والاستعداد لقمة حلف الناتو. ويأتي الاجتماع في وقت اتفق فيه قادة مجموعة السبع على تعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا، بينما دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أوروبا إلى بذل مزيد من الجهود لمواجهة روسيا. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

وستين عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

أصلي وأسلم على سيدي وحبيبي محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: واتقوا الله ويعلمكم الله وهو بكل شيء عليم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل بما علم أورثه الله تعالى علم ما لم يعلم. أحبابنا الكرام، من اتقى الله سبحانه وتعالى، أي تعلم العلم الشرعي الضروري وعمل به فأدى الواجبات واجتنب المحرمات، أورثه الله تعالى علم ما لم يعلم، أي علمه الله تعالى العلم اللدني، وهو علم موهوب غير مكتسب، لا تناله بالدراسة على أيدي المشايخ، بل علم يفيضه الله تعالى على قلب أوليائه الصالحين، كعلم تعبير المنامات. فهذا العلم اللدني محروم منه الفاسق والكافر، فمن لم يتلقى علم الدين الضروري مشافهة بالتلقي سماعا من أفواه العلماء بالإسناد المتصل إلى رسول الله فلا يناله هذا العلم، أي العلم اللدني. ومن كان يحمل في قلبه عقيدة تخالف عقيدة القرآن الكريم كالمعتزلة القائلين بأن العبد يخلق فعله وليس الله فلا يناله هذا العلم. ومن كان يحمل في قلبه عقيدة تخالف القرآن كالخوارج القائلين بتكفير الأمة المحمدية تكفيرا شموليا فلا يناله هذا العلم. من كان يحمل في قلبه عقيدة تخالف القرآن كالمجسمة القائلين بأن الله تعالى جسم له مكان وله جهة فلا يناله هذا العلم. فإن أمير المؤمنين عليا رضي الله عنه قال: سيرجع قوم من هذه الأمة عند اقتراب الساعة كفارا. قال رجل: يا أمير المؤمنين، كفرهم بماذا؟ أبالإحداث أم بالإنكار؟ قال: بل بالإنكار، ينكرون خالقهم فيصفونه بالجسم والأعضاء. فإن أئمة السلف الصالح متفقون
على أن المجسم ليس بمسلم. أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وسائر أئمة الهدى متفقون على أن المجسم ليس بمسلم لأنه عبد غير الله تعالى. فإن الإمام أبا جعفر الطحاوي من أئمة السلف بيّن في رسالته والتي هي بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، أي عقيدة النبي وأصحابه وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان، فقال أي أبو جعفر الطحاوي: تعالى يعني الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. وقال: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. فلنقل جميعا ما قاله الطحاوي رحمه الله: تعالى الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات،

تعالى الله عن الحدود أي تنزه الله تعالى عن الحدود. الحدود جمع حد، وفي مصطلح علماء التوحيد الحد هو الحجم، فالله منزه عن الحجم، سواء كان هذا الحجم كبيرا أو صغيرا، لطيفا كالنور والظلام والهواء، أم كثيفا كالإنسان والجمادات. ربنا منزه عن الحجم بالمرة، تعالى عن الحدود والغايات أي النهايات الأطراف، والأركان أي الجوانب، والأعضاء أي الأجزاء الكبيرة كالرأس واليدين والرجلين، والأدوات أي الأعضاء الصغيرة الأجزاء الصغيرة كاللسان واللهات. لا تحويه الجهات الست، لا يجوز عليه أن يكون في جهة واحدة ولا أن يكون في كل الجهات، لا يجوز عليه أن يكون في مكان واحد ولا في جميع الأمكنة، بل هو سبحانه موجود بلا مكان ولا جهة، كما كان قبل أن يخلق المكان وقبل أن يخلق الجهات وقبل أن يخلق العرش والسماوات، فهو موجود أزلا وأبدا بلا مكان. قال: لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، المخلوقات تحيط بهم الجهات الست، أما الله فليس كذلك. الجهات الست هي فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف، أما الله تعالى فهو موجود قبل أن يخلق الجهات. فإن قال قائل: إذن لماذا ترفعون الأيدي عند الدعاء إلى السماء؟ فالجواب: نرفع الأيدي عند الدعاء إلى السماء لأن السماء قبلة الدعاء ومهبط الرحمات، ليس لأن الله يسكنها، بل الله موجود قبل السماء. الله تعالى أزلي ليس له بداية، أبدي ليس له نهاية، أما السماء لها بداية ولها نهاية، فالسماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة. المصلي يتوجه إلى الكعبة ليس لأن الله يسكنها، بل لأن الكعبة قبلة الصلاة. في هذا يقول سيدنا علي رضي الله عنه: كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان، أي موجود بلا مكان. أحبابنا الكرام، من اتقى الله رب العالمين تعلم العلم الشرعي الضروري وعمل به فأدى الواجب وتجنب الحرام وأكثر من نوافل الطاعات، فهو من أحباب الله رب العالمين، ويصير معروفا بين أهل السماوات بين الملائكة قبل أن يصير معروفا بين الناس في الأرض. فقد ورد في الحديث الشريف أن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماوات: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماوات وهم الملائكة. ثم يوضع له القبول في الأرض، أي يحبه خيار المؤمنين في الأرض، يحبه أولياء الله في الأرض، ولو
كرهه الفساق. فهذا العبد الصالح الذي يحبه الله رب العالمين. وورد في الحديث أن جبريل الأمين عليه السلام من فرحه بهذا العبد الصالح يقول: رحمة الله عليه. فيقول حملة العرش: رحمة الله عليه. فالأتقياء موجودون في كل عصر وزمان، ولكنهم قسمان. قسم من الأتقياء معروفون بين الناس، الله تعالى جعل لهم شهرة بين الناس، فالناس يأتون إليهم فيستفيدون منهم. وقسم من الأتقياء الله ما جعل لهم شهرة بين الناس، الناس لا يعرفونهم، وهؤلاء هم الأكثر. فقد روى الحاكم في المستدرك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد معاذ بن جبل رضي الله عنه عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، فقال: وما يبكيك يا معاذ؟ فقال: يبكيني حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عادى أولياء الله فقد بارز الله بالمحاربة، إن الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء الذين إن غابوا لم يفتقدوا، وإن حضروا لم يعرفوا، قلوبهم مصابيح الهدى، يخرجون من كل غبراء مظلمة. فبما أن الحال أن كثيرا من الأتقياء ليس لهم شهرة بين الناس والناس لا تعرفهم، إن رأيت إنسانا مسلما فينبغي أن تحسن به الظن وأن تقول: لعله خير مني عند الله. ثم بعد ذلك إن رأيت منه ما يخالف الشرع تعامله على حسب الشرع وترشده إلى الصواب، وإن رأيته بعد ذلك على خير، أي بعد تحسين الظن به، إن رأيته على خير وصلاح فحاول أن تستفيد منه وأن تقتدي به. فقد ورد في الحديث الشريف: إن لله عبادا لو أقسموا على الله لأبرهم لأعطاهم وحقق مرادهم. وفي رواية: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. رب، أي أن كثيرا من المؤمنين، أشعث معناه شعره منتفش لم يتمكن من تسريحه على العادة لشدة فقره، أغبر ثيابه تعلوها الغبرة لشدة فقره، لم يتمكن من أن يغسل ثوبه أو أن ينظفه، ذي طمرين يلبس ثوبين، ثوب للقسم الأعلى وثوب للنصف الأسفل، مدفوع بالأبواب معناه لو أن له حاجة وقصد باب إنسان صاحب البيت
لا يمكنه أن يدخل البيت لما يرى فيه من الرساسة، لما يرى فيه من عدم الاعتناء بمنظره الخارجي. ولكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أقسم على الله لأبره. هذا الذي بنظر الناس فقير، لم يتعهد شعره بالتسريح، ولم يتعهد ثوبه بالغسل والتنظيف، وليس له من الثياب إلا ما يستر به النصف الأعلى والنصف الأسفل من جسده، ومدفوع عند الناس من أبوابهم لا يدخلونه البيوت، لو أقسم على الله لأبره، لأنه من عباد الله الصالحين، لأعطاه الله تعالى مراده وحقق له ما يطلبه. وهؤلاء الأتقياء في غالب أحوالهم لا يطلبون من الله تعالى شيئا يتعلق بأمور الدنيا، لأن قلوبهم معلقة بأمر الآخرة. واتقوا الله ويعلمكم الله وهو بكل شيء عليم. وفي الحديث الشريف: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. نسأل الله رب العالمين أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله عز وجل أن يتقبل منا وأن يعفو عنا وأن يغفر لنا، إنه أرحم الراحمين. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. ونقرأ إلى سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى أرواح والدينا، وإلى أرواح مشايخنا، وخصوصا شيخنا الشيخ عبد الله الهرري، وإلى أرواح عامة المؤمنين، من سورة الفاتحة.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العصر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Asr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: إخوة الإيمان، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: حان الآن موعد أذان المغرب. It's now time for Maghrib Adhan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الطاهرين. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الهادي لأنوارك الدال عليك الموصل إليك صلاة ينفرج بها كل ضيق وتعسير وننال بها من كل خير وتيسير وتشفينا من الأوجاع والأسقام وتحفظنا من المخاوف والأوهام وتحفظنا في اليقظة والمنام وتنجينا من نوائب الدهر ومتاعب الأيام. وعلى آله هداة الإسلام وأصحابه السادات الأعلام وأزواجه الطاهرات الكرام واجمعنا به في أعلى مقام وارزقنا يا مولانا في جواره

السلام عليك يا سيدي يا سندي يا رسول الله. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا أغثنا بإذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الصادق عدد ما خلقت وأنت الخالق. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم صلوات الله وملائكته ورسله على النبي وآله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات محمد وكل الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكل الصحابة والصالحين والتابعين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا حمزة وكل الشهداء والصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدتنا مريم وفاطمة وخديجة وآسية وعائشة وكل المسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا الرفاعي والجيلاني والكرخي وكل الأولياء والعارفين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد الإنس والجن والملائكة وسائر المخلوقين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد أنفاس أهل الجنة التي لا تنقطع وبعدد أنفاس أهل النار التي لا تنقطع. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حبات الرمال في السهول والجبال وبعدد قطرات الأمطار وأوراق الأشجار. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشفي بها مرضانا المسلمين وترحم بها موتانا المؤمنين وتنقذنا بها من وحلتنا يا

السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين وخير الخلق أجمعين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين، وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأهل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك وعلى سائر الأنبياء والمرسلين.

صل على سيدنا محمد النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي الأبطحي التهامي المكي صاحب التاج والجهاد والمغنم صاحب العطايا والآيات المعجزات والعلامات الباهرات والمقام المشهود والحوض المورود الكثير السجود للرب المحمود اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه وعدد من لم يصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا خليل الله يا صفوة الله يا جليل المقدار يا صاحب السكينة والوقار والضياء والأنوار أيها النبي الكريم والسيد العظيم المزمل المدثر النبي الرئيس والجوهر النفيس

الصلاة والسلام عليك يا صادق، يا صفوة الكريم الخالق، أيها النبي الممنوح، صاحب النصر والفتوح، الذي زكاؤه في الآفاق يفوح، يا صاحب الوجه المجمل والحسن المكمل، يا زين المرسلين وإمام المتقين، النبي المسعود والرسول المحمود، صاحب الكرم والجود واللواء المعقود، حبيب المحبوب، النبي الجليل والرسول الفضيل، جليل المقدار، كثير الأنوار.

عليك يا صفوة الإله، يا عظيم الجاه، أيها النبي المليح، صاحب النسب الصحيح واللسان الفصيح، يا إمام الأبرار وحبيب الملك الجبار، من أنزل عليه القرآن وكلمه الرحمن زين الخلائق ومظهر الحقائق، النبي الأكرم والعطوف الأرحم، سيد أهل الأرض والسماء، ومصباح الدنيا، وخاتم الأنبياء، والحبيب الأعلى، والمشفع في الخلق غدا، أفضل من وطئ الثرى والحصى،

المبعوث بالفضائل والمفاخر، صاحب المعجزات والمآثر. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليكم يا أنبياء الله أجمعين.

0: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-67.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
1: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
4: يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية، توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804-0433-807-804.
0: Sponsoring 2MFM.
3: Enrollments are now open at Al Amana College for students from kindergarten to year 11. Expression of interest forms are available on the school website or can be collected from the Liverpool or Bankstown campuses. Applications close on Friday the 24th of July 2026, so don't miss out. For more information, visit alamana.nsw.edu.au or contact the school on 9822 8022 or 9708 1220.
5: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 9707-2747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
6: أوراد المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

0: لا.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: شركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: وحق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

to MFM Muslim Community Radio. عرض إخباري يأتيكم عبر 2 MFM. أهلا بكم متابعينا.

أصدرت سلطات الصحة في نيو ساوث ويلز تحذيراً عاجلاً بعد تأكيد إصابة مسافر عائد بالحصبة وزيارته عدة مواقع في مناطق بوتس بوينت ودارلينغ هيرست ووسط سيدني خلال الفترة بين 16 و20 من حزيران يونيو. ودعت السلطات الأشخاص الذين زاروا هذه المواقع إلى مراقبة أعراض المرض والتي تشمل الحمى واحمرار العينين وسيلان الأنف والسعال، تليها عادة طفوح جلدية بعد عدة أيام. كما أكدت سلطات الصحة أن الأعراض قد تظهر خلال 18 يوما من التعرض للعدوى، مشددة على أهمية الفحص الطبي وتحديث اللقاحات، خاصة أن الولاية سجلت أكثر من 50 حالة حصبة منذ بداية العام. تراجعت نسب نجاح مزادات العقارات في المدن الأسترالية الرئيسية إلى 47%، وهو أدنى مستوى منذ جائحة كورونا في عام 2020، مع تزايد حذر المشترين بعد ارتفاع أسعار الفائدة والتغييرات الضريبية المقترحة. وقد سجلت سيدني أكبر تراجع، إذ بلغت نسبة نجاح المزادات فيها 47% فقط، في وقت انخفض فيه عدد المزادات المنظمة خلال الأسبوع الماضي. كما ويرجع خبراء العقار هذا التباطؤ إلى تراجع ثقة المشترين بعد 3 زيادات متتالية في أسعار الفائدة، إضافة إلى التعديلات المقترحة على ضريبة أرباح رأس المال. وتوقع اقتصاديون أن تتراجع أسعار المنازل بنحو 5% خلال الفترة المقبلة بعد سنوات من الارتفاعات القوية. تتواصل تداعيات مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، إذ أعلنت طهران أن الرئيس مسعود بازشكيان سيزور باكستان اليوم الثلاثاء لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي ومتابعة المشاورات السياسية بين البلدين، إضافة إلى تقديم الشكر لإسلام أباد على دورها الوسيط في المفاوضات مع واشنطن. ويأتي ذلك بعد اختتام الجولة الأولى من المفاوضات في سويسرا، حيث اتفق الطرفان بوساطة قطرية وباكستانية على خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما، في حين تستمر المحادثات الفنية بين الجانبين. وكشفت مصادر إيرانية عن الاتفاق على تشكيل لجنتين مشتركتين بين طهران وواشنطن، الأولى لمتابعة الملاحة في مضيق هرمز والثانية لمراقبة وقف إطلاق النار في لبنان وفض أي نزاعات محتملة بمشاركة الحكومة اللبنانية. بالتزامن مع ذلك، أعلنت قطر ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مجمع رأس لفان للغاز إلى 13 قتيلا و54 مصابا، فيما تتواصل عمليات البحث عن 18 مفقودا، مؤكدة أن الحادثة لم يؤثر في منشآت الغاز أو صادراتها. أعلن الجيش الأوكراني استهداف مصنع لإنتاج القطع الإلكترونية المستخدمة في الصواريخ في منطقة فورونيش الروسية في أحدث ضربة توجهها كييف لقطاع الدفاع الروسي. وقالت هيئة الأركان الأوكرانية إن المنشأة تعد عنصرا أساسيا في إنتاج الإلكترونيات المستخدمة في صواريخ إسكندر، مشيرة إلى استخدام صواريخ جوالة تطلق من الجو في الهجوم. من جانبه، أعلن حاكم المنطقة تعرض منشآت لأضرار وإصابة 3 أشخاص في وقت أكدت فيه السلطات الروسية تصدي دفاعاتها الجوية لعدة أهداف جوية. والآن مع الخبر الأخير، أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 1003 حالات، بينها 254 حالة وفاة. ويأتي ذلك بعد يومين من إعلان السلطات تسجيل 956 إصابة و247 وفاة، في مؤشر على استمرار تفشي المرض في البلاد. أعزائي المتابعين، هذا الموجز ينتهي الآن. أشكركم على المتابعة. إلى اللقاء.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: عِندَكُمْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: حان الآن موعد أذان العشاء. It's now time for عشاء أذان.

0: وشفائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نور قلوبنا ونور دروبنا ونور قبورنا ونور حشرنا يا أرحم الراحمين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق.

أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي. اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، ويسر هداك لي وانصرني على من بغى علي. واجعلني شاكرا ذاكرا مطيعا لك. وتقبل توبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني.

0: واغفر لي خطاياي، واغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك يا الله،
1: يا كريم،
0: ونؤمن بك وندعوك يا الله. أنت الغني ونحن الفقراء إليك يا الله. أنت القوي ونحن الضعفاء إليك يا الله. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك يا الله. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك.
1: آمين.
0: اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك.
1: آمين.
0: اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل صلاتنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل صيامنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل قيامنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل ركوعنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل سجودنا.
1: آمين.
0: اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة
1: يا الله.
0: اللهم اغفر لنا وارحمنا في الدنيا والآخرة.
1: آمين.
0: اللهم تقبل منا وأصلحنا باطنا وظاهرا.
1: آمين.
0: اللهم اجعلنا من أحبابك وأوليائك.
1: آمين.
0: اللهم عافنا واعف عنا.
1: آمين.
0: اللهم الطف بنا في الدارين.
1: آمين.
0: اللهم ارزقنا رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، وارزقنا زيارته وشفاعته يا الله.
1: يا الله.
0: اللهم ارحمنا في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة.
1: آمين.
0: اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين.
1: آمين.
0: واكتبنا برحمتك في عبادك الصالحين.
1: آمين.
0: اللهم اجمعنا بأحبابنا في دار كرامتك في الفردوس الأعلى.
1: آمين.
0: اللهم ارزقنا التقى والنقى والعفاف والغنى يا الله.
1: يا الله.
0: اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والنية والعمل.
1: آمين.
0: اللهم نجنا من عذاب القبر ومن عذاب النار.
1: آمين.
0: اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين الأبرار.
1: آمين.
0: اللهم أكرمنا بحفظ القرآن.
1: آمين.

0: عنا يا رحمن
1: يا كريم.
0: اللهم نجنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.
1: آمين.
0: اللهم انفعنا ببركات القرآن.
1: آمين.
0: وانفعنا ببركات النبي محمد عليه السلام. اللهم أفض علينا من فيوضاته يا رب العالمين.
1: يا الله.
0: اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة.
1: آمين.
0: اللهم لا تخيبنا يا رب العالمين.
1: يا الله.
0: اللهم اختم لنا بخاتمة الهدى وكمال الإيمان.
1: آمين.
0: وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: تفضل يا جار اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعه الشاي، عدلي مزاجي وعطاني احساس بالنشاط والحيويه. شو هو هالشاي؟ من اي نوعيه؟
1: هيدا شاي احمد المشهور عالميا، من افخر انواع الشاي السيلاني بنكهات ما الها تاني. شاي باللون الاحمر بريكفستي، شاي بنكهه الهيل، وشاي اخضر.
3: شاي احمد نص كيلو او اكياس.
4: الوكيل في استراليا هشام كوفي، 8 ماريجولد ستريت ريفزبي، 9750 7938.
0: التويم اف ام سبونسر.
5: زيت زيتونه

0: مشبعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مشبعشي منه.
3: A 2MFM sponsor.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
5: بدك طريقة ناجحة لتروج لمنتجاتك أو تعرف الناس على عملك أو تجارتك؟ اتصل على الرقم 9707-2747 ليوصل إعلانك لأكبر شريحة من المستمعين من خلال إذاعة الجالية الإسلامية. 2MFM، ترويج أسرع وانتشار أوسع.

0: حسن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد جد الحسن والحسين. اليوم سنحدثكم عن الإمام الحسين، عن نسب الحسين وعن كنيته وألقابه. أحاديث وردت في فضله وفي رحاب الفاروق عمر، عن صفة الحسين رضي الله عنه أيضا سنحدثكم.

يحلو الكلام ويطيب عن العترة النبوية الشريفة، فقد خص الله عز وجل آل بيت النبوة بفضائل لا يشاركهم فيها سواهم، فهم رجالات الحق وسفن النجاة، وهم أسرار العلم شمسهم ساطعة ونجومهم لامعة، حماة الشريعة والدين، آمرون بالمعروف ناهون عن المنكر، لا يخشون في الله لومة لائم، ليوث في ساحات الجهاد وقول الحق عند الحكام الجائرين، أسياد قريش وأسودها وعرين الهواشم ورثوا عن جدهم المصطفى علوم الآخرة وساروا على صراطه المستقيم ونهجه القويم، فنالوا السعادة في الدارين رضي الله عنهم وأرضاهم إلى يوم الدين.

0: حسبوا.
1: حب أهل البيت، نعم حب آل بيت النبوة من الدين. فالله عز وجل أنزل في كتابه العزيز: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. والنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم حث أمته على رعاية حق أهل البيت بقوله: أذكركم الله في أهل بيتي. والمسلمون يحبون صحابة رسول الله وأهل البيت النبوي ويرعون حرمتهم.

0: وقد دافع كثير من علماء وفقهاء أهل السنة والجماعة عن آل البيت رضي الله عنهم، وبذلوا الغالي والنفيس في نشر تراثهم وعلومهم، فمنهم السادة في الأمة والقادة في الملمة، ومنهم الأولياء الصالحون الذين ساروا على الطريق الموصل للجنة. ورأس أهل البيت النبوي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدة نساء هذه الأمة في عصرها، ابنة البيت النبوي فاطمة الزهراء رضي الله عنها، وعن زوجها أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وعن أولادهما من بعدهما الحسن والحسين ومحسن، فالحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، نفعنا الله بعلمهم وشفاعتهم، آمين.
1: من يكون شفيعي عند خالقه.
0: والحديث عن أحد هؤلاء ألا وهو الحسين الشهيد يحتاج إلى مجلدات، ولكننا سنغترف قطرة من بحره الواسع فنقول ونردد بما وصفته الألسن والمؤلفات: لقد جمع الحسين الكثير من الفضائل ومحاسن الأعمال ومكارم الأخلاق وعلو الهمة وفصاحة اللسان ونصرة الحق وجهاد الظلم والشجاعة والإقدام والتواضع والصبر والعدل والعفاف والحلم ما يعجز اللسان عن وصفه.
1: من أبناء فاطمة طوبى لمن كان للزهراء ينتسب.
0: نعم، طوبى لمن كان للزهراء ينتسب.

0: نسموا.
1: وخصه الله عز وجل بجمال الخلقة وحسن الخلق وقوة في الجسم مع الورع والزهد وكثرة العبادة. والناس إذا أقام بمكان كانوا حوله يستفيدون من علمه ويسترشدون بأفعاله ويتهذبون بكريم أخلاقه ويتأدبون ببليغ بيانه، متواضعاً للفقراء، معظماً عند الخلفاء، يعطف على الفقراء والمساكين، منصفاً للمظلومين.

مشى على قدميه من المدينة إلى مكة حاجاً 25 مرة، وعاش مدة من حياته يقاتل مع أبيه علي الناكثين والقاسطين والمارقين.

نسبه وكنيته وألقابه: الإمام الحسين، الحسين بن علي بن أبي طالب، وأمه سيدة النساء فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أشرف الأنساب ومناط الفخر، وبه يعرف اللصيق من الصميم والمفتعل من العريق. ولد الحسين الشهيد رضي الله عنه بالمدينة المنورة لخمس خلون من شعبان السنة الرابعة من الهجرة، ولما وضعته أمه جاءت به إلى جده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستبشر به وحنكه بريقه وأذن في أذنه وتفل في فمه ودعا له، وسماه حسينا يوم السابع وعق عنه كبشا، وقال لأمه: احلقي رأسه وتصدقي بزينة شعره فضة كما فعلت بأخيه الحسن.

وروي عن الإمام علي كرم الله وجهه أنه قال: لما ولد الحسين سميته حربا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أروني ابني ما سميتموه؟ قال: قلت حربا. فقال، أي قال النبي عليه السلام: بل هو حسين. رواه أحمد في مسنده، وهو اسم لم يكن لأحد قبله.

0: وكنيته أبو عبد الله، أما ألقابه فكثيرة منها الرشيد، الطيب، الزكي الوفي، السيد المبارك والسبط، وأشهرها الزكي، وأعلاها رتبة ما لقبه به رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله عنه وعن أخيه الحسن إنهما سيدا شباب أهل الجنة. وكذلك السبط، فإنه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال حسين سبط من الأسباط، فكان السيد أشرفها وكذلك السبط. لأن الحسين كان عظيماً فقد ورد في حقه أحاديث تدل على عظيم قدره وعلو ذكره بين الناس، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حسين مني وأنا من حسين، اللهم أحب من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط. وروى البراء بن عازب قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حاملاً الحسين بن علي رضي الله عنهما على عاتقه وهو يقول اللهم إني أحبه فأحبه.
1: في حي دائم ربي حي دائم.
0: أقام الحسين رضي الله عنه مع جده النبي الأعظم مدة 7 سنين ومع أبيه أمير المؤمنين إلى 37 من عمره، ومع أخيه الحسن رضي الله عنه إلى 47، وعاش بعد أخيه 11 سنة، فتكون مدة حياته 58 سنة. وروى ابن حجر في تهذيب التهذيب بينما عبد الله بن عمرو بن العاص جالس في ظل الكعبة إذ رأى الحسين بن علي رضي الله عنهما مقبلا فقال هذا أحب أهل الأرض إلى أهل السماء اليوم. في رحاب الفاروق عمر، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحب السبطين الحسنين ويقدمهما على ولده. روى ابن عباس قال لقد قسم يوما فأعطى الحسن والحسين كلا منهما 10,000 درهم، وأعطى ولده عبد الله 1,000 درهم، فعاتبه ولده فقال عمر ويحك يا عبد الله، ائتني بجد مثل جدهما، وأب مثل أبيهما، وأم مثل أمهما، وجدة مثل جدتهما، وخال مثل خالهما، وخالات مثل خالاتهما، وعم مثل عمهما، وعمة مثل عمتهما، جدهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبوهما علي كرم الله وجهه، وأمهما فاطمة، وجدتهما خديجة، وخالهما إبراهيم، وخالاتهما زينب ورقية وأم كلثوم، وعمهما جعفر بن أبي طالب، وعمتهما أم هانئ بنت أبي طالب. وقال ابن عساكر في تاريخه جعل عمر عطاء الحسن والحسين مثل عطاء أبيهما، فألحقهما بفريضة أهل بدر، قال ففرض لكل واحد منهما 5,000. صفة الحسين رضي الله عنه، روى البخاري عن أنس بن مالك في مناقب الحسن والحسين فقال كان أشبههما برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال علي رضي الله عنه الحسن أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الصدر إلى الرأس، والحسين أشبه ما أسفل ذلك.

0: بشرى.
1: كان للحسين رضي الله عنه خاتم منقوش عليه إن الله بالغ أمره، وقيل بل كان نقش خاتم الحسين لكل أجل كتاب. وكان الحسين رضي الله عنه شجاعاً مقداماً منذ طفولته. كان رضي الله عنه فاضلاً كثير الصلاة والصوم والحج والصدقة وكل أعمال الخير، كما كان متواضعاً يمر بالمساكين فيأكل معهم ثم يدعوهم إلى بيته ويكرمهم.

من كلامه وحكمه يقول الحسين رضي الله عنه: الحلم زينة، والوفاء مروءة، والصلة نعمة، والاستكثار صلف، ومجالسة أهل الدناءة شر، ومجالسة أهل الفسوق ريبة. ومن كلامه أيضاً: حوائج الناس من نعم الله عليكم، فلا تملوا النعم فتعود نقما. وقال رضي الله عنه: شر خصال الملوك الجبن عن الأعداء، والقسوة على الضعفاء، والبخل عن الإعطاء.

أما ما ورد في بعض خطبه فقد قال رضي الله عنه في خطبة خطبها: أيها الناس، نافسوا في المكارم وسارعوا في المغانم واكتسبوا الحمد بالمنح، واعلموا أن المعروف يكسب حمدا ويعقب أجرا، ولو رأيتم المعروف رجلا رأيتموه حسنا جميلا يسر الناظرين، ولو رأيتم اللؤمة رأيتموه سمجا مشوها تنفر منه القلوب وتغض دونه الأبصار.

أيها الناس، من جاد سادة ومن بخل ذلة، وإن أجود الناس من أعطى من لا يرجوه، وأعف الناس من عفى عن قدرة، وأفضل الناس من وصل من قطعه، ومن يعجل لأخيه خيرا وجده إذا قدم عليه، ومن أحسن أحسن الله إليه، والله يحب المحسنين.

0: حسبوا
1: استشهاده. لما مات معاوية سنة 60 للهجرة تولى الخلافة بعده يزيد ولده، ورفض الحسين وعبد الله بن الزبير بيعته، غير أن أهل العراق بايعوا الحسين خليفة لهم وعاهدوه على النصر والمؤازرة، فرأى الحسين أنها مهمة عليه القيام بها لأمر الأمة، فسار إلى العراق بأهل بيته فخذلوه وقاتله يزيد حتى بقي وحده، فتكاثروا عليه فجرحوه وأبى الذل والاستسلام، فمضى شهيدا مظلوما عزيزا صابرا. قتل الحسين الظلمة وقطعوا له رأسه بكربلاء، ثم أخذوا الرأس الشريف إلى دمشق ووضع في مكان يسمى مشهد الحسين، ثم حمل إلى مدينة الفسطاط بمصر فدفن هناك. والحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، بكت عليه السماء والأرض، أي بكى عليه أهل السماء وهم الملائكة، وبكى عليه خيار أهل الأرض.

ومقتل الحسين مصيبة أصابت الأمة كما أصيبت أمة الإسلام بمقتل سادتها من قبل، فعمر بن الخطاب قتل شهيدا مظلوما، وعثمان بن عفان حوصر في داره وذبح صائما يقرأ القرآن، كذلك علي رضي الله عنه قتل شهيدا مظلوما. وهكذا كان شأن الشهيد الحسين، مات مظلوما صابرا شجاعا. ويروى إن آخر كلماته كانت دعاءه خالقه: اللهم إن كنت حبست عنا النصر من السماء فاجعل ذلك لما هو خير منه، وانتقم من هؤلاء الظالمين. اللهم إني أشكو إليك ما يفعل بابن بنت نبيك، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا.

0: رثاء الحسين رضي الله عنه، لعل المراثي التي قيلت بمقتل الحسين لم يقل مثلها من قبل ولا من بعد، فقد رثاه الشعراء من كل جيل وفي كل بلد وبكل اللغات، حتى قيل إن الجن ناحت عليه. ومما قيل في رثاء الحسين:
1: وحسيناه أيا ابن بنت رسول الله،
0: تأوه قلبي والفؤاد كئيب، وأرق نومي فالسهاد عجيب، ومما نفى نومي وشيب لمتي تصاريف أيام لهن خطوب، تزلزلت الدنيا لآل محمد وكادت لهم صم الجبال تذوب، فمن مبلغ عني الحسين رسالة وإن كرهتها أنفس وقلوب، قتيل بلا جرم كأن قميصه صبيغ بماء الأرجوان خضيب.
1: يا نور الأبصار،
0: نصلي على المختار من آل هاشم ونغزو بنيه إن ذال عجيب، هم شفعائي يوم حشري وموقفي إذا ما بدت للناظرين خطوب. اللهم ارحم الحسين الشهيد ابن الشهيد، وشفعه فينا في الآخرة.

0: أضواء على عاشوراء. أضواء على عاشوراء عرض لهذه المناسبة من زوايا متعددة لأخذ العبرة. أضواء على عاشوراء مناسبة تعتبر من أهم المناسبات الإسلامية.
1: وحسيناه أيابنا بنت رسول الله.
2: هل أنت جاهز لمتابعة الكلام عن عاشوراء؟
3: وكيف لا؟ أنا جاهز، ابدأ أنت.
2: بارك الله فيك. هل تعلم أن كثيرا من الناس يظنون أن هذا اليوم مرتبط فقط بمقتل واستشهاد سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنهما؟
3: هذا ظن الكثير من الناس، وإنما عاشوراء وهو العاشر من شهر المحرم حصلت فيه في الأزمنة الغابرة حوادث وأمور مهمة.
2: ما رأيك لو تعطيني ما عندك من معلومات عن هذا اليوم وأنا أعطيك ما عندي؟
3: موافق، وبما أنك الأكبر سنا، ما رأيك لو تبدأ أنت؟
2: بارك الله فيك على هذه الأخلاق الكريمة. حسن، يوم عاشوراء له فضيلة عظيمة، وصومه لفضله كان معروفا بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ويذكر القرطبي سبب تسمية هذا اليوم بعاشوراء فيقول: عاشوراء معدول عن عاشرة للمبالغة والتعظيم، وهو في الأصل صفة لليلة العاشرة، لأنه مأخوذ من العشر الذي هو اسم العقد، واليوم مضاف إليه.
3: هكذا، وإذا قيل يوم عاشوراء فكأنه قيل يوم الليلة العاشرة، إلا أنهم لما عدلوا به عن الصفة غلبت عليه الاسمية فاستغنوا عن الموصوف فحذفوا الليلة، فصار هذا اللفظ علما على اليوم العاشر.
2: نعم، وقد قال بعض أهل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، يحتمل أمرين: أحدهما أنه أراد نقل العاشر إلى التاسع، والثاني أراد أن يضيفه إليه في الصوم، فلما توفي عليه الصلاة والسلام قبل بيان ذلك كان الاحتياط صوم اليومين.
3: وعلى هذا القول كما أورد الحافظ ابن حجر رحمه الله، فصيام عاشوراء على ثلاث مراتب: أدناها أن يصام وحده، وفوقه أن يصام التاسع معه، وفوقه أن يصام التاسع والعاشر والحادي عشر، والله أعلم.
2: وعن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام يصومه في الجاهلية، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه.
3: ويرد ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري أن معنى هذا الكلام: وأما صيام قريش لعاشوراء فلعلهم تلقوه من الشرع السالف، أي أخذوه من أجدادهم المسلمين من أتباع الأنبياء السابقين، ولهذا كانوا يعظمونه بكسوة الكعبة فيه وغير ذلك. وقال القرطبي: لعل قريشا كانوا يستندون في صومه إلى شرع من مضى كإبراهيم عليه السلام، وصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون بحكم الموافقة لهم كما في الحج، أو أذن الله له في صيامه على أنه فعل خير.
2: وروي عن عكرمة أنه سئل عن ذلك فقال: أذنبت قريش ذنبا في الجاهلية فعظم في صدورهم، فقيل لهم: صوموا عاشوراء يكفر ذلك.
3: فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه قبل أن يهاجر إلى المدينة، ولما هاجر ووصل في شهر ربيع الأول كان الأمر بذلك في أول السنة الثانية، وفي السنة الثانية فرض صوم شهر رمضان.
2: إن لهذه المعلومات قيمة عالية، مطلوب حفظها ونشرها.
3: نعم، وبإذن الله سنستكمل حديثنا لاحقا
2: إن شاء الله.
0: أضواء على عاشوراء، أضواء على عاشوراء عرض لهذه المناسبة من زوايا متعددة لأخذ العبرة. أضواء على عاشوراء مناسبة تعتبر من أهم المناسبات الإسلامية.
1: وحسيناه أيا ابن بنت رسول الله.
4: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة، من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
5: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويقة ملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
6: Sponsoring 2MFM.
7: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs, we help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.
6: Sponsoring 2MFM.
8: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
6: Sponsoring 2MFM.
9: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
5: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل، زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
10: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. contact 2MFM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
11: Welcome back, dear listeners. In today's program, we will be talking about the story of Prophet Jonah, Yunus. Alhamdulillah, Rabbil Alameen, wa sallallahu wa sallam ala ashrafil mursaleen, wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. All praise be to Allah, and may Allah raise the rank of Prophet Muhammad and protect his nation from that which he fears for them. Dear listeners, on the 10th day of the blessed month of Al-Muharram, Allah saved Prophet Jonah from the stomach of the whale. Allah sent Prophet Jonah to the people of Nineveh, a land in Iraq, to call them to embrace Islam.

الله الواحد ونور اليقين وبركة الإخلاص وطمأنينة التوكل على الله وسعة عطاء الصبر وعز التواضع ورفعة حسن الخلق تعاليم سامية ومفاهيم راقية لم يعرفها الخلق إلا من معلم الخير والفضيلة وناشر الحكمة أنبياء الله تعالى أصحاب الخير.

0: Every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102 3810.
1: A 2MFM sponsor.
2: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honours your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bryngelly, or call 1300 998 234 to learn more.
1: A 2MFM sponsor.
3: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
4: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 Winspear Avenue Bankstown 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.
5: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 9707-2747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الكائنات المنزه عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات ولا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. والصلاة والسلام على خير الكائنات وعلى سائر إخوانه النبيين المؤيدين بالمعجزات الباهرات. فبعصا موسى انفلق البحر، وبدعاء نوح نزل المطر، ولمحمد شهد الشجر والحجر وانشق لإشارته القمر. أما بعد، أحبابنا الكرام، ها هو شهر المحرم، أول الشهور القمرية، وفيه أيام مباركة، ولا سيما يوم عاشوراء، يوم العاشر من المحرم. وقد جعل الله تعالى صوم يوم العاشر من المحرم سنة ليس بواجب، وإنما لم يجب صومه لخبر الصحيحين: إن هذا اليوم يوم عاشوراء، ولم يكتب الله عليكم صيامه، فمن شاء فليصمه ومن شاء فليفطر. ولقد ترافق مع يوم العاشر من المحرم عبر الزمان أحداث وأمور، منها أن يوم عاشوراء هو اليوم الذي تاب الله فيه على آدم عليه السلام، وهو اليوم الذي نجى الله فيه سفينة نوح من الغرق.

فرق. وفيه كانت غزوة ذات الرقاع، وهو اليوم الذي أغرق الله فيه فرعون وجنوده، ونجى موسى وبني إسرائيل. فقد بعث سيدنا موسى عليه السلام في زمن الملك الظالم الطاغية فرعون، وكان اسمه الوليد بن مصعب، وكان يدعي الألوهية والعياذ بالله. فمرة قال: ما علمت لكم من إله غيري، ومرة قال: أنا ربكم الأعلى. فجاء سيدنا موسى عليه السلام يدعو إلى توحيد الله وتنزيهه عن الشريك والشبيه، وأمره الله تعالى أن يذهب إلى فرعون ليدعوه إلى الإسلام. قال تعالى لموسى عليه السلام: اذهب إلى فرعون إنه طغى، أي تجاوز الحد في الكفر، فقل هل لك إلى أن تزكى، أي أدعوك فتتحلى بالفضائل وتتطهر من الرذائل ومن الكبر والكفر، وأهديك إلى ربك فتخشى، أي أدلك على معرفته بالبرهان فتخافه. فأراه الآية الكبرى من الآيات السبع. وكان سيدنا موسى عليه السلام قد لقي من فرعون وأتباعه ما لقي من الأذى، فخرج ومن اتبعه من بني إسرائيل من مصر، وكان معه 600,000، ولحقه فرعون وخرج معه 1,600,000 من المقاتلين، يريد أن يبيد موسى ومن معه. قال الله عز وجل: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. انفلق البحر 12 فرقا، كل فرق منها كالجبل العظيم، وبين كل فرقين طريق يبس. فدخل موسى ومن معه البحر، وقدم فرعون وجنوده، وقال: لنلحقنهم ولندركنهم، وقد شاء الله أن يكون جبريل راكبا على فرس أنثى، وفرعون راكبا على جواد ذكر. فطلب حصان فرعون اللحوق بفرس جبريل، فساق الله فرعون وجنوده إلى حيث أراد، وذلك جزاء لهم على مكرهم وكفرهم وتكبرهم. فمكر فرعون، ومكره خبث وخداع. قال تعالى: ومكروا ومكر الله، والله خير الماكرين. وهنا تنبيه أحبابنا الكرام، إن معنى قوله تعالى والله خير الماكرين وقوله تعالى ومكر الله هو معنى يليق بالله، ليس بالمعنى المضاف إلى المخلوق. فقد قال علماء التوحيد إن المكر مضافا إلى الله معناه أن الله أقوى في إيصال الضرر إليهم من حيث لا يشعرون، وهذا يعرف في علم البلاغة بالمشاكلة كما هو مقرر عند البلاغيين. قال ربنا عز وجل:
وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، أي أن إعلان التوبة من فرعون ما صح وما قبل، لأن من شروط التوبة أن تكون قبل حالة اليأس من الحياة كإدراك الغرق لا محالة، وهو ما حصل مع عدو الله فرعون لعنه الله. وكذلك لا تقبل التوبة عند رؤية ملك الموت سيدنا عزرائيل عليه السلام. أحبابنا الكرام، مع هذه المعجزة العظيمة قال بعض أتباع فرعون إنه اختفى ولم يمت، فأظهر الله تعالى جسد فرعون المتكبر منتفخا. قال الله عز وجل: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. وفي عاشوراء أيها الأحبة، بعد وفاة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم بسنين، قتل الظالمون سبط رسول الله محمد وأحد سيدي شباب أهل الجنة سيدنا الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب رضوان الله عليهما. وقد أعلم الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن الحسين عليه السلام سيموت قتلا، وذلك أن ملك القطر أي المطر ميكائيل عليه السلام استأذن ربه ذات يوم أن يزور سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام، فبينما هو جالس معه قال الرسول عليه الصلاة والسلام لزوجته أم سلمة أن تحفظ عليهما الباب وأن لا يدخل عليهما أحد، فهجم الحسين من دون انتباه منها فدخل والتزم النبي فضمه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له الملك: أتحبه؟ قال: نعم. قال: إن أمتك ستقتله، وإن شئت أريك التربة التي سيقتل عندها. فمد يده من المكان الذي هو فيه فأحضر تربة حمراء من كربلاء، فأخذته أم سلمة وصرته في خرقة. ثم لما قتل الحسين رضي الله عنه ظهرت النجوم في النهار، ولما مات الحسين عليه السلام كان يرى تحت الحجر الذي يرفع دم، فبكت عليه السماء والأرض، أي بكى عليه الملائكة البكاء الحقيقي، لأن خشية الله فيهم أكثر منا. الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك بكت عليه السماء والأرض. صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم قالت وهي ترثي رسول الله: بكت الأرض والسماء عليه وبكاه نديمه جبريل. وكان مقتل الإمام الحسين يوم العاشر من المحرم. أيها الأحبة الكرام، فلنعتبر بأحوال من سبق
ولنعمل لما بعد الموت. واعلموا أن صيام يوم عاشوراء ورد فيه حديث صحيح رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسئلوا عن ذلك فقالوا: هذا اليوم أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون، فنحن نصومه تعظيما له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم، فأمر بصومه. وكما يسن صيام عاشوراء، يسن أيضا صيام تاسوعاء، وهو التاسع من المحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، رواه مسلم، ولكن مات رسول الله قبله. وقد قال بعض العلماء: وحكمة صوم يوم تاسعاء مع عاشوراء الاحتياط له، لاحتمال الغلط في أول الشهر ومخالفة اليهود، فإنهم يصومون العاشر فقط، فإن لم يصم معه تاسعاء سنة أن يصوم معه الحادي عشر. بل نص الشافعي في الأم والإملاء على صوم الثلاثة. والله تعالى أعلم وأحكم، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من محرم، واتفق العلماء على أن صيام هذا اليوم سنة ليس بواجب، وإنما لم يجب صومه لخبر الصحيحين: إن هذا اليوم يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه، فمن شاء فليصمه ومن شاء فليفطر. وحمل العلماء الأخبار الواردة بالأمر بصومه على الاستحباب.
1: ويوم عاشوراء هو اليوم الذي أنجى الله تعالى فيه موسى، وأغرق فيه فرعون، وفيه تاب الله على آدم عليه السلام، وفيه نجى الله سفينة نوح، وفيه قتل سيدنا الحسين. ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسئلوا عن ذلك، فقالوا: هذا اليوم أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون، فنحن نصومه تعظيما له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم، فأمر بصومه.
0: وكان موسى قد لقي من فرعون وأتباعه ما لقي من الأذى، فخرج موسى ومن تبعه من بني إسرائيل من مصر بعد أن أرسله الله هو وأخاه هارون إلى فرعون ليدعواه إلى الإسلام. وكان جبارا كبيرا، قال لأهل مصر: أنا ربكم الأعلى. فلما قابلاه دعياه إلى الإسلام، فأظهر جبروته، ثم آل الأمر إلى أن ذهب موسى بمن آمن به من بني إسرائيل من مصر، فلحقه فرعون هو ومن معه ليبيده، وكان مع موسى عليه الصلاة والسلام 600,000 شخص، وخرج مع فرعون 1,600 من المقاتلين. فلما وصل إلى البحر أوحى الله له أن يضرب بعصاه البحر، فانفلق البحر 12 فرقا، بين كل فرقين طريق يبس، فاجتاز موسى ومن معه من المؤمنين. ثم جاء فرعون بجيشه، فوجد البحر على تلك الحال، فقال: لنلحقهم لندركهم. فدخل، فأمر الله البحر أن يلتطم، فالتطمت عليه هذه الأمواج القائمة، فهلك هو وجنوده. فقال بعض أتباعه: إنه اختفى ولم يمت، فأظهر الله تعالى جسده فوجد منتفخا.
1: ويسن أيضا صيام تاسعاء، وهو تاسع المحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. ولكن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله. قال بعضهم: وحكمة صوم يوم تاسعاء مع عاشوراء الاحتياط له، لاحتمال الغلط في أول الشهر، ولمخالفة اليهود فإنهم يصومون العاشر، والاحتراز من إفراده بالصوم كما في يوم الجمعة، فإن لم يصم معه تاسعاء سن أن يصوم معه 11، بل نص الشافعي في الأم والإملاء.

0: على صوم 3.
1: وفي العاشر من محرم من السنة 4 للهجرة حصلت غزوة ذات الرقاع. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه 700 مقاتل يريد قبائل من نجد، وهم بنو محارب وبنو ثعلبة من بني غطفان، لأنهم تهيأوا لحرب المسلمين. فلما علموا بخروجه هربوا وتركوا نساءهم.
0: ثم اجتمع منهم جمع لقتال الرسول صلى الله عليه وسلم، فقذف الله في قلوبهم الرعب ولم تكن حرب، وسميت بذات الرقاع لأنهم لفوا على أرجلهم فيها الخرق، كما جاء ذلك في صحيح البخاري. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

0: الدويم اف ام سبونسر.
1: تفضل يا جار، اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
0: A 2MFM sponsor.

0: لك مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
2: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.

0: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
1: Sponsoring 2MFM.
2: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1-300-842-747 or visit coreassist.com.au.
1: A 2MFM sponsor.
3: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
1: Sponsoring 2MFM.
4: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
1: Sponsoring 2MFM.
5: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 وينسبير أفينيو بانكستاون 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.
3: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف 11. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة، آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
6: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 9707-2747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الطاهر الأمين، وعلى آله وأصحابه وإخوانه النبيين، وبعد. إخوة الإيمان، لعل المراثي التي قيلت بمقتل الحسين لم يقل مثلها من قبل ولا من بعد، فقد رثاه الشعراء من كل جيل وفي كل بلد وبكل اللغات، حتى قيل إن الجن ناحت عليه.

فهذا الإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة قال يرثيه: ومما نفى نومي وشيب لمتي تصاريف أيام لهن خطوب، تأوب همي والفؤاد كئيب، وأرق عيني والرقاد عجيب، تزلزلت الدنيا لآل محمد، وكادت لهم صم الجبال تذوب. فمن مبلغ عني الحسين رسالة، وإن كرهتها أنفس وقلوب. ثم ختم الشافعي بهذا البيت قائلا: نصلي على المختار من آل هاشم، ونغزو بنيه، إن ذا لعجيب.

فكل مسلم ينبغي له أن يحزنه قتل الحسين رضي الله عنه، فإنه من سادات المسلمين وعلماء الصحابة وابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي أفضل بناته، وقد كان عابدا سخيا. يقول الحسن البصري: إن الذين قتلوا مع الحسين من أهل بيته ما على وجه الأرض يومئذ لهم شبه، فهم كانوا عنوان الإباء والصبر والشجاعة والشهامة. ثم إن الله تبارك وتعالى اقتص من كل من اشترك في قتل الحسين فقتل أو أصابته نكبة، وكان موعظة بالغة لأولي الأبصار.

وقد أكرم الله الحسين شهيدا حيا وميتا، فإن أبناء الحسين قتلوا، لعن الله قاتلهم، ولم يترك منهم إلا صبي مريض مشرف على الهلاك يعظم شأنه، وهو زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنهما.

روى البخاري في الصحيح أن عبد الله بن عمر بن الخطاب سأله رجل من أهل العراق عن المحرم يقتل الذباب، فقال: أهل العراق يسألون عن قتل الذباب، وقد قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وعن أخيه: هما ريحانتاي من الدنيا.

والحسب. إخوة الإيمان، نتكلم الآن عن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم للحسن والحسين. لقد كان سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشد الناس شبها به صلى الله عليه وسلم. وعن عقبة بن الحارث قال: صلى بنا أبو بكر العصر ثم قام وعلي يمشيان، فرأى الحسن يلعب مع الغلمان، فأخذه أبو بكر فحمله على عنقه وقال: بأبي شبيه النبي لا شبيه بعلي. وعلي يبتسم. كان أشبههم بالنبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي. وعن ابن عباس أنه شبه الحسن بالنبي صلى الله عليه وسلم ما بين الصدر إلى الرأس.

وروى هاني ابن هانئ عن علي أنه قال: الحسين أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم من صدره إلى قدميه.

أما عن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم للحسن والحسين فنذكر عن الحارث عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، رواه الترمذي في السنن. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين: إن الحسن والحسين هما ريحانتاي من الدنيا، رواه البخاري في الصحيح.

وعن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن الحسن والحسين: هذان ابناي وابنا بنتي، اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. رواه الترمذي في السنن.

قال أسامة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذني والحسن ويقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للحسن: اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. زاد أبو هريرة: فما رأيت الحسن إلا دمعت عيني. والحسب وروى أحمد في مسنده أنه بينما الحسن يخطب بعدما قتل علي، إذ قام رجل من الأزد آدم طويل فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعه في حبوته يقول: من أحبني فليحبه وليبلغ الشاهد الغائب. ولولا عزمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدثتكم. وعن يعلى العامري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حسين سبط من الأسباط. رواه ابن ماجة في السنن. وفي رواية المستدرك أن رسول

كان عمر الفاروق رضي الله عنه يحب السبطين الحسنين ويقدمهما على ولده. روى ابن عباس فقال: لقد قسم يوما فأعطى الحسن والحسين كلا منهما 10,000 درهم، وأعطى ولده عبد الله 1,000 درهم، فعاتبه ولده قائلا: لقد علمت سبقي في الإسلام وهجرتي وأنت تفضل علي هذين الغلامين؟ فقال عمر: ويحك يا عبد الله، ائتني بجد مثل جدهما، وأب مثل أبيهما، وأم مثل أمهما، وجدة مثل جدتهما، وخال مثل خالهما، وخالات مثل خالاتهما، وعم مثل عمهما، وعمة مثل عمتهما. ثم تابع يقول: جدهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبوهما علي كرم الله وجهه، وجدتهما خديجة، وخالهما إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالاتهما زينب ورقية وأم كلثوم، وعمهما جعفر بن أبي طالب، وعمتهما أم هانئ بنت أبي طالب.

وقال ابن عساكر في تاريخه: جعل عمر عطاء الحسن والحسين مثل عطاء أبيهما، فألحقهما بفريضة أهل بدر، قال: ففرض لكل واحد منهما 5000.

رحم الله الحسن والحسين وجمعنا بهما في جنات النعيم تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: dear listeners, and welcome to the Drive Time program. You're with myself, Sumaya, and Haja Hanadi.
1: Barakallahu fiki, Sumaya. Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam, Haja. كيف صحتك اليوم؟
1: الحمد لله بخير. Barakallahu fiki. أهلا وسهلا بكل مستمعينا الكرام، نرحب بكم أينما كنتم تستمعون إلينا عبر الموجة 92.1 FM أو عبر الموقع الإلكتروني 2mfm.org.

0: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى أم لم

أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون

هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد.

فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي سمى الله أمته أمة مرحومة.

0: ذكرى عاشوراء العاشر من شهر المحرم، ذكرى اليوم الذي نجى الله فيه سيدنا نوحاً ومن معه من الطوفان.
1: نور نور
0: فقد روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بأناس من اليهود قد صاموا يوم عاشوراء، فقال: ما هذا من الصوم؟ قالوا: هذا اليوم الذي نجى الله موسى وبني إسرائيل من الغرق، وغرق فيه فرعون، وهذا يوم استوت فيه السفينة، أي سفينة نوح، على الجودي، فصامه نوح وموسى شكراً لله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بموسى وأحق بصوم هذا اليوم، فأمر أصحابه بالصوم.

خرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان. فيوم عاشوراء له فضيلة عظيمة وحرمة قديمة، وصومه لفضله كان معروفا بين الأنبياء عليهم السلام، وكان قد صامه نوح وموسى عليهما السلام.

وفي صحيح مسلم: هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم، فمن أحب منكم أن يصوم فليصم، ومن أحب أن يفطر فليفطر. ولفظ البخاري في الصحيح: هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر.

في صحيح مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: وسئل أي رسول الله عن صوم يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية، وفي لفظ: وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. ويسن أيضا صيام تاسوعاء وهو تاسع المحرم، لقوله عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، رواه مسلم. ولكن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. قال الشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق وآخرون: يستحب صوم التاسع والعاشر جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام العاشر ونوى صيام التاسع. إن من أفضل أيام السنة الهجرية المباركة يوم عاشوراء، وهو العاشر من شهر المحرم الذي وقعت فيه حوادث فاصلة. ففي هذا اليوم تاب الله على آدم عليه السلام، وقيل هو اليوم الذي أهبط فيه آدم إلى الأرض، ونجى الله سفينة نوح، ونجى الله موسى وأغرق فرعون، نجى يونس من بطن الحوت، وقيل هو اليوم الذي تيب فيه على قوم يونس، وأعطى الله الملك لسليمان، ونجى أيوب من ضره، وفيه حصلت غزوة ذات الرقاع في السنة الرابعة للهجرة، وفيه استشهد الإمام الحسين، فكان ذلك فاجعة ألمت بالمسلمين، وذلك في كربلاء يوم الجمعة في العاشر من شهر المحرم لسنة 61 للهجرة.

وفي هذا اليوم كما ذكرنا تاب الله على آدم عليه السلام. الشرع الحنيف يحث على تجديد التوبة النصوح في يوم عاشوراء، وفي هذا اليوم نذكركم ونذكر أنفسنا بأن نجدد التوبة، آملين أن تكون توبة نصوحة، راجين من الله عز وجل أن يتقبل منا.

في هذا اليوم نجى الله سفينة نوح. نوح عليه السلام أول رسول أرسل إلى قوم كفار، وظل يدعوهم إلى الإسلام 950 سنة، وهم يكذبونه ويسبونه ويضربونه أحياناً حتى يغشى عليه. ثم الله عز وجل أوحى إليه، قال له: لا يؤمن أحد من قومك إلا الذين آمنوا قبل ذلك.

كان آمن معه قبل ذلك نحو 80 شخصاً ما بين رجال ونساء، وعند ذلك نوح دعا أن يهلكهم الله ولا يترك أحداً منهم. الله عز وجل أرسل ماء من السماء على خلاف العادة وأمر الأرض بأن تخرج ماءها. أخرجت الأرض ماءها 40 يوماً، ظل الماء ينبع 40 يوماً قبل أن ينزل ماء السماء. لو نزل ماء السماء أولاً لخرب الجبال وشقق الأرض تشقيقاً من قوته، لكن هذا الماء الذي نبع من الأرض تحمل ماء السماء. ثم أنزل الله عز وجل ماء من السماء ليس كالمطر الذي ينزل اليوم، لا، كل قطرة كالجبل. وارتفع الماء حتى غطى كل جبال الدنيا وعلى فوق أعلى جبل في الأرض مسيرة 15 ذراعا. أغرق الله الكفار كلهم، الكبار والصغار حتى الأطفال الرضع، ما بقي على وجه الأرض إنسان كافر، لأن الله عز وجل يعلم أن صغارهم لو عاشوا لكفروا. وأما نوح والذين آمنوا معه كانوا في السفينة، الله علمه أن يعمل سفينة من شجرة نبتت يوم ولد نوح. هذه الشجرة صارت ضخمة كبيرة، من هذه الشجرة بنى السفينة، كان طولها 300 ذراع وعرضها 80. ثم ظل نوح ومن آمن معه في السفينة 6 أشهر وأياما، وفي هذه المدة أخذتهم السفينة إلى عرفات، ثم إلى مزدلفة، ثم إلى منى، إلى حيث الجمرات، ثم إلى الكعبة أي موضعها، وطافت به 7، ثم بين الصفا والمروة 7 أي إلى الأماكن التي الحاج يدور إليها.

ثم الله عز وجل أمر الأرض بأن تبلع ماءها، والسماء أقلعت ماءها. لما الأرض اختزنت الماء الذي أنبعته والماء الذي نزل من السماء، وبعدها نشفت الأرض، استقرت السفينة على جبل في العراق اسمه الجودي. ثم نزل نوح والذين آمنوا إلى الأرض آمنين سالمين، وكان قد أدخل معه نوح إلى السفينة من كل نوع من البهائم اثنين ذكرا وأنثى.

موسى عليه السلام كان قد لقي من فرعون وأتباعه ما لقي من الأذى، فخرج موسى ومن تبعه من بني إسرائيل من مصر بعد أن أرسله الله هو وأخاه هارون إلى فرعون ليدعواه إلى الإسلام، فأظهر جبروته، ثم آل الأمر إلى أن ذهب موسى بمن آمن به من بني إسرائيل من مصر، فلحقه فرعون هو ومن معه ليبيده، وكان مع موسى عليه السلام 600,000 شخص، وخرج مع فرعون 1,600,000 من المقاتلين.

فالتطم عليه وهلك هو وجنوده. قال بعض أتباعه إنه اختفى ولم يمت، فأظهر الله عز وجل جسد فرعون ووجد منتفخا.

كما ذكرنا في هذا اليوم في عاشوراء نجى الله يونس من بطن الحوت. يونس عليه السلام أرسله الله إلى أهل نينوى، كانوا في أرض الموصل بالعراق، ليدعوهم إلى الإسلام. كان عددهم أكثر من 100,000، بقي 33 سنة يدعوهم إلى الإسلام، لم يؤمن به سوى رجلين فتركهم، خرج قبل أن يأمره الله، وقال عز وجل: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. معنى مغاضبا أي مغاضبا لقومه لا لربه، فظن أن لن نقدر عليه. معنى هذه الآية: فظن أننا لن نضيق عليه لتركه لقومه. فركب يونس السفينة ثم هاج بهم البحر واضطرب بشدة. قال من في السفينة: إن فينا صاحب ذنب. فأسهموا واقترعوا فيما بينهم على أن من يقع عليه السهم يلقونه في البحر، وأقرعوا 3 مرات، وفي كل مرة تقع القرعة على يونس. أراد يونس أن يلقي نفسه في البحر، وهو يعرف أنه لا يتضرر ولا يريد الانتحار، فالتقطه الحوت. مكث 3 أيام في بطن الحوت، هناك في ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، سمع تسبيح الدواب. أمر الله الحوت أن يلقيه في البر، فألقاه بالعراء، وهو المكان القفر، ليس فيه أشجار، وهو مريض، ولم يخدش الحوت له لحما، ولم يكسر له عظما، وأنبت الله له لسيدنا يونس شجرة اليقطين، وهذه شجرة اليقطين الذي لا يقربه الذباب، وورق اليقطين في غاية النعومة، وهو كبير ليظلل نبي الله يونس عليه السلام. أما قومه لما أدركوا أنهم سيعذبون أرادوا التوبة، بحثوا عن يونس عليه السلام فلم يجدوه، فألهمهم الله التوبة وآمنوا بالله وبرسوله يونس عليه السلام. أما سليمان، أعطى الله الملك لسليمان عليه السلام. الله عز وجل أعطاه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، كان غنيا جدا. سيدنا سليمان عليه السلام كان يطعم كل يوم 100,000 نفس، وحين يقلون يطعم 60,000. كان يذبح كل يوم 100,000 شاة و30,000 بقرة ويطعمها الناس، يطعمهم خبز القمح الصافي، أما هو لنفسه كان يأكل خبز الشعير، يبله في اللبن الحامض ويأكله، مع أنه أعطاه الله ملكا ما أعطاه لغيره.

يعقوب عليه السلام ابتلاه الله في جسده وفي ماله وفي أولاده، تلف ماله، مات أولاده، مرض 18 عاما، ولكن ليس مرضاً منفراً كخروج الدود. صبر أيوب عليه السلام ولم يزدد إلا رضاً عن الله، فزاده الله درجات. ذات يوم أخرجته زوجته لقضاء الحاجة ثم رجعت، فأبطأ عليها، أوحى الله إليه أن أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، فركل الأرض برجله فنبع له ماء فاغتسل منه وشرب فعاد كما كان.

أقبل يمشي، فلقيته امرأته فلم تعرفه، قالت: هل رأيت نبي الله أيوب؟ وقد كان أشبه الناس بك حين كان صحيحا. فقال: أنا هو. ثم بعث الله سحابتين، فأفرغت الأولى على بيدره من القمح الذهب حتى فاض، وأفرغت الأخرى على بيدر الشعير الفضة حتى فاض، وأعطاه الله عز وجل بدل ما فقد من الأولاد أكثر مما كان له.

نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للاعتبار بسير هؤلاء الأكابر والمضي على منهاجهم، وما ذاك على الله بعسير.

طبيب بل غرامي أعجب، فأنا المصاب ووبل دمعي صيب، فيلوح لي طيف الأحبة يرتمي بين الحشا والقلب بل هو أقرب، ويقول لي يا عاشقا ألف الضنا عذب غرامك بل حنانك أعذب، يا من سألتم ما تروم وتطلب، يا من هواكم للنفوس مهذب، نطق الفؤاد وبالغرام أجابكم أنا مذهبي عن حبكم لا أذهب، يا من سلبتم بالمحاسن مهجتي قلبي على جمر الغضا يتقلب، حليتم جيد الفضائل بالتقى فإليكم درر المفاخر تنسب، والصب فاض غرامه متسعرا فبمنحنى الأضلاع ذا يتلهب، بعد الأحبة عنه عذب روحه وعذابه بهواكم مستعذب، أنتم صباح المكرمات وجدكم نور العيون وللقلوب مطيب، يا آل طه يا آل طه يا بدور المصطفى أنتم شموس في العلا لا تغربوا، شمس المديح تألقت بمديحكم فمديحكم لرضا الإله يقرب، صدح الفؤاد بمدحه متوسلا فغرامه بالمصطفى لا يكذب، كتب الفؤاد حنينه متشوقا فالشوق يملي والمدامع تكتب، وإذا تكرر ذكركم في مسمعي فالذكر يحلو والمسامع تطرب، إني وقفت ببابكم متذللا ومحبكم عن بابكم لا يحجب، هلا رحمتم بالتعطف مهجتي فأنا المتيم عطفكم أترقب، يا آل بيت الهاشمي يا آل بيت الهاشمي محمد يا من هواكم منهل لا ينضب، فلتسمع الدنيا فقلبي قد شدا أنا مذهبي عن حبكم لا أذهب، فلتسمع الدنيا فقلبي أنشدا أنا مذهبي عن حبكم لا أذهب، فلتسمع الدنيا فقلبي غردا أنا مذهبي عن حبكم.

فضائل آل البيت. لا يخفى على ذي لب عاقل منصف ما لأهل البيت من الشرف والسيادة والفضل، ويكفيهم في ذلك قول الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وفي الرجس للمفسرين خمسة أقوال: أحدها الإثم، قاله السدي، ومال الخازن لهذا فقال: أي الإثم الذي نهى الله النساء عنه. قال ابن عباس: يعني عمل الشيطان وما ليس لله فيه رضا. وقال الصاوي في حاشيته: أي الذنب الدنس لعرضكم. الثاني الشرك، قاله الحسن. الثالث الشيطان، قاله ابن زيد. الرابع المعاصي. الخامس الشك. وزاد الماوردي سادسا وهو الأقذار. قال الزجاج: الرجس كل مستقذر من مأكول أو عمل أو فاحشة. ونصب أهل البيت على وجهين: أحدهما على معنى أعني أهل البيت، والثاني على النداء، فالمعنى يا أهل البيت. أما قوله تعالى ويطهركم تطهيرا، ففيه ثلاثة أوجه: أحدها من الإثم، قاله السدي ومقاتل. الثاني من السوء، قاله قتادة. الثالث من الذنوب، قاله الكلبي. قال الماوردي: ومعانيها متقاربة. قال الصاوي: قوله ويطهركم تطهيرا أكده إشارة إلى الزيادة في التطهير. والله أعلم وأحكم.

سنتكلم عن المملكة الأردنية الهاشمية وعن موقعها الجغرافي ومساحتها ومصادرها وصادراتها وأسواقها وعاصمتها.

الأردن ثغر باسم يتنفس من عمق الصحراء. تعتبر المملكة الأردنية الهاشمية واحة جميلة في قلب الصحراء لهواة المغامرات وحب الاكتشاف، حيث يشعر الزائر أن هذه الأماكن مألوفة لديه وأساليب العيش قريبة من قلبه، تعيد للنفس أصداء العادات والتقاليد التراثية التي تعطر الأجواء بذكريات الماضي الغالية. إلى يومنا هذا لا يزال أبناء القبائل العربية على الكرم جيلا بعد جيل، فهم يحبون المساعدة ويبتهجون لقدوم الضيوف والزائرين إلى بلادهم، ويرحبون بهم في منازلهم ومزارعهم ومضارب خيامهم. وحيثما تقود الزائر خطاه فإنه يجد الترحيب والتأهيل، سواء كان ذلك في العاصمة عمان أو في المدن والقرى البعيدة والقريبة، أو في مضارب البدو حيث الهواء العليل وفنجان القهوة العربية المرة، أو في أثناء زيارته للأماكن التاريخية والمعالم الأثرية التي تنتشر في البلاد من أقصاها إلى أقصاها.

الموقع الجغرافي. تقع المملكة الأردنية في جنوب غرب قارة آسيا، يحدها من الغرب فلسطين المحتلة، ومن الشرق والجنوب المملكة العربية السعودية، ومن الشمال سوريا، ومن الشمال الشرقي العراق. وليس للأردن مطل على البحر إلا مساحة صغيرة لا تتعدى بضعة كيلومترات على البحر الأحمر حتى ميناء العقبة. ويمكن تقسيم الأردن إلى ثلاث أماكن جغرافية رئيسة: المرتفعات الغربية، وادي الغور، والنجد الصحراوي الكبير في الشرق. تبلغ مساحة أرض الأردن زهاء 97,740 كيلومتر، ويمتد وادي الغور أو وادي الأردن جنوباً من الجليل في فلسطين المحتلة إلى خليج العقبة في الجنوب. وإلى الشرق من هذا الوادي هنالك نجد صحراوي كبير وبادية شاسعة تشغل نحو 90,000 كيلومتر. أما معدل كمية الأمطار السنوية التي تهطل في غرب الأردن فيبلغ 300 مليمتر. وأما في الصحراء الشرقية الجافة أو البادية فنسبة الأمطار تقل معدلات هطولها لتبلغ أقل من 100 مليمتر. ورغم قساوة المناخ وندرة المياه فالأردن بلد زراعي. الأراضي المستصلحة للزراعة لا تزيد على 12% من مساحة البلاد. ومن أهم الغلال الشعير والقمح والزيتون والحمضيات والبطيخ، وتربى أيضا المواشي كالأغنام والماعز.

يبلغ سكان الأردن قرابة 10 ملايين نسمة، وأهم المدن الرئيسية العاصمة عمان، الزرقاء، إربد، السلط، الكرك، العقبة ومعان. وهناك شبكة من الطرق تربط ما بين الأردن والبلدان المجاورة، وتسافر الحافلات وسيارات الركاب الصغيرة بصورة منتظمة بين عمان ودمشق وبيروت وبغداد والرياض، وتتوفر وسائل النقل الداخلي بسهولة، حيث تربط المدن والقرى بشبكة من الطرق المعبدة. الأسواق. تنتشر الأسواق في كل المدن الأردنية، خصوصاً العاصمة عمان، وتعرض الأسواق آلاف الأنواع من البضائع والصناعات المحلية. فالمصنوعات اليدوية في الأردن تمثل التراث الشعبي بتقاليده وأدواته الشعبية، ومن أشهر تلك الصناعات المفارش والبسط الصوفية وخشب الزيتون المحفور بأشكال متعددة والأصداف، والثوب الفلاحي الأردني المطرز بالألوان الزاهية، والفخار الفلسطيني، وزجاج ومرايا الخليل، والحلي، والمصنوعات البدوية الفضية، والخلاخيل البدوية، والسيوف، والبنادق القديمة، والمصنوعات الجلدية، والزجاجات المملوءة برمل العقبة الملون. ومن أهم صادرات الأردن الإسمنت، البوتاس، الأسمدة، الخضروات، الفاكهة، زيت الزيتون، الصابون، وهو ثالث أكبر مصدر للفوسفات في الدنيا. ويزود غور الأردن المملكة بجميع أصناف المزروعات لمناخه الدافئ وخصوبة أراضيه وكثرة الأمطار فيه، ويمتد الوادي 100 كيلومتر جنوب البحر الميت في وادي عربة.

عمان مدينة قديمة مبنية على 19 تلة، وهي مدينة المفارقات والتباينات، يلتقي فيها القديم والحديث، وتسمى المدينة البيضاء. هذه المدينة التي يزيد عدد سكانها على 4 ملايين نسمة، تتمتع بثروة من المعالم الأثرية المهمة، بالإضافة إلى أنها تتوسع وتكبر باستمرار، وهي حافلة بالأنشطة التجارية والمراكز والإدارات الحكومية، وتتعدد فيها الفنادق الكبرى والأندية والمنتزهات والملاعب الرياضية ومراكز الثقافة والمؤتمرات، كما تكثر فيها المطاعم التي تشتهر بتقديم جميع أنواع المأكولات من الأطعمة العربية التقليدية إلى أطعمة الشعوب الأخرى. ومن المآكل التي يحب الزوار تجربتها المنسف الأردني، والذي يتألف من الأرز واللبن الجامد ولحم الخروف، كما تشتهر الأردن بالزيتون الأخضر والأسود ومعاصره التي تنتج الزيت الفاخر والأجبان البلدية. وأما الحلويات فمن أشهرها الكنافة والبقلاوة والمشبك والزلابية.

0: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد

ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب

الْخِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ. وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا

الحنيف فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا

لوطه إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود

أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد

فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح

رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا

الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر

الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه

واحدة ولا يزالون مختلفين ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب.

أحدا ولا يوثق وثاقه أحدا يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العشاء إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Isha prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ محمد صديق المنشاوي من الآية 18 من سورة الفتح إلى آخر سورة النجم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا

هود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه

الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما

الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه،

قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم

والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج

0: أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ
1: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد

السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشاء

فالمقسمات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك

وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون

حكيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون

أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلق

والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا

دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم

يشركون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم

يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن

إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى

مأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى

أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى.

0: آزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا صدق الله العظيم.
1: استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي.
2: حان الآن موعد أذان الفجر. It's now time for فجر أذان.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا، فاغفر لنا يا رب فإنا مسلمون. اللهم تقبل منا وأكرمنا بالإخلاص في القول والعمل والنية. أما بعد، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الله سبحانه وتعالى حثنا على فعل الخيرات بأنواعها، والخير أنواعه كثيرة، فمن أراد أن يحصل الخير لا بد أن يطرق بابه ليعرف ما هو الخير ليؤديه على الوجه الذي أمر الله تعالى به. من هذه الخيرات التي فيها خير لنا في الدنيا والآخرة أن نمتثل أمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صوم يوم عاشوراء. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. هذا الحديث رواه الإمام مسلم وغيره. يعلمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغتنم شهر محرم بالصيام، بأن نصوم الكثير من نهاره وأن نقوم لياليه بطاعة الله تعالى بالصلاة. من جملة ما حثنا عليه رسول الله من الصيام في شهر محرم العاشر من محرم. العاشر من شهر محرم يقال له عاشوراء. ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة رأى اليهود يصومون عاشوراء، فسألهم عن السبب، قالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى وأغرق فيه فرعون، فنحن نصومه شكرا لله. فقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أولى منكم بموسى. فصامه وأمر الناس بصيامه. فاليوم العاشر من محرم يسن صيامه ولا يجب، ليس من الواجبات، إنما من المستحبات أن نصوم يوم العاشر من محرم، لأن الرسول صامه وأمر الناس بصيامه. وفي حديث صحيح أيضا رواه مسلم قال عليه الصلاة والسلام: ولئن عشت إلى قابل
لأصومن التاسع، أي التاسع من محرم مع العاشر من محرم. معناه أيضا يسن صوم التاسع والعاشر. التاسع هو التاسع من محرم، العاشر هو العاشر من محرم، فكذلك يستحب صيام التاسع مع صيام العاشر. ونص الإمام الشافعي رضي الله عنه في كتابه الأم وكتابه الإملاء على أنه يسن صيام التاسع والعاشر والحادي عشر، ففي هذا خير كثير للناس، ولكن هذا لا يجب، إنما يسن. الله تعالى جعل لهذا اليوم، اليوم العاشر من محرم، ليوم عاشوراء، الله تعالى جعل له شأنا في الإسلام. في يوم العاشر من محرم حدثت أمور كثيرة، حدثت حوادث فاصلة. في يوم العاشر من محرم تاب الله على آدم عليه السلام. في يوم العاشر من محرم نجى الله سفينة نوح. في يوم العاشر من محرم نجى الله موسى وأغرق فرعون. في يوم العاشر من محرم عاشوراء تاب الله على قوم يونس. في يوم العاشر من محرم حصلت غزوة ذات الرقاع. في يوم العاشر من محرم استشهد الإمام الحسين عليه السلام، ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. وحدث كذلك في يوم عاشوراء أن ولد أقوام، وحصل أن مات أقوام في هذا اليوم، في يوم عاشوراء. فهذا اليوم لا ينبغي أن يمر على المسلم من غير أن يجدد فيه التوبة إلى الله تعالى، فعسى أن يغفر الله له، وينبغي أن يتصدق فيه كذلك على الفقراء مع صيام هذا اليوم ابتغاء رضا الله سبحانه وتعالى. نعم، حدثت أمور في يوم العاشر من محرم، منها تاب الله على آدم، ومنها نجى الله سفينة نوح، ومنها نجى الله موسى وأغرق فرعون. حصل أن فرعون لحق موسى عليه السلام يريد على زعمه أن يقتل موسى، أن يبيده. كان الذين آمنوا مع موسى عليه السلام 600,000، لحقهم فرعون بجنوده وعددهم 1,600,000. يريد فرعون على زعمه أن يبيد موسى، فلما وصل موسى إلى البحر بعض جماعته تردد، خاف بعد أن نظر أن فرعون وجماعته خلفهم، فطمأنهم موسى أن الله ناصره. الله تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام أن يضرب البحر بعصاه، فانفلق البحر 12 فرقا، كل فرق كالجبل العظيم، الأمواج قامت بقدرة الله كالجبال، والأرض التي بينهم جعلها الله لهم يبسا. فموسى عليه السلام تجاوز والذين آمنوا البحر. لما قدم فرعون
ورأى البحر على الحال التي صار إليها معجزة لموسى لم يعتبر، بل أكمل الطريق يريد بزعمه أن يبيد موسى. فلما دخل الله تعالى أمر البحر أن يلتطم عليه وعلى من معه. هذه الأمواج التي قامت بقدرة الله كالجبل التطمت على فرعون ومن معه، فمات فرعون غرقا. تحدث بعض جماعته فقالوا: ما مات، اختفى. فالله تعالى أظهر جثة فرعون على وجه الماء منتفخة. هذا فرعون الطاغية الذي ادعى الألوهية، قال عن نفسه: أنا ربكم الأعلى. أهلكه الله تعالى ومات بالغرق، وما استطاع أن يدفع عنه الغرق. هذا فرعون ما استطاع أن يدفع عن نفسه الغرق، أهلكه الله تعالى. فنجاة موسى كانت في يوم العاشر من محرم، في عاشوراء. وحصل كذلك في أيام النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الرابعة للهجرة غزوة يقال لها غزوة ذات الرقاع. سبب هذه الغزوة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد أرسل 70 من الصحابة، من الفقهاء، من القراء، إلى بلدة ليعلموا فيها الإسلام. ففي طريقهم اعترضتهم قافلة فقتلت 70، وكانوا أولئك الكفار من نجد. فالرسول عليه السلام حزن صلى الله عليه وسلم، ثم تجهز وخرج من المدينة ومعه 700 مقاتل، وتوجه وأصحابه إلى تلك البلاد. فعلم المشركون فتهيأوا، حضروا أنفسهم للقتال. فلما اقترب الفريقان الله تعالى قذف الرعب في قلوب المشركين، فولوا، هرب المشركون، هرب المشركون وتركوا نساءهم خلفهم. فلم يحصل قتال ولم يحصل حرب، وإنما سميت بذات الرقاع لأن الصحابة رضي الله عنهم في طريقهم للغزو لما وصلوا كانوا بين الصخور وبين الحجارة، فنزل الدم من أرجلهم وتساقطت أظافرهم، فأخذوا خرقا من الثياب، قطع من الثياب، ولفوا فيها أرجلهم، فسميت غزوة ذات الرقاع. ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركتهم وقت القيلولة، أدركهم وقت القيلولة، أرادوا أن يستريحوا أن يناموا، فنزلوا بواد فيه شجر كثير، كل منهم استظل بظل شجرة ونام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نزل وحده تحت ظل شجرة، فعلق سيفه واستظل بالشجرة ونام. وإذ بمشرك من المشركين يتسلل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذ سيف رسول الله ويتصدى للرسول يريد أن يقتله، فما انتبه الرسول إلا والسيف في يد المشرك، فقال المشرك:
من يمنعك مني؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان التوكل على الله قال له: الله. قال له: من يمنعك مني؟ الرسول قال: الله. فوقع السيف من يد المشرك فأخذه الرسول. الرسول أخذ السيف، قال له: من يمنعك مني؟ قال المشرك: كن خير آخذ. فالرسول عليه السلام تركه وعفى عنه. ذهب المشرك إلى أهله وعشيرته يقول لهم: جئتكم من عند خير الناس. في يوم العاشر من محرم استشهد الإمام الحسين عليه السلام ابن بنت رسول الله ابن فاطمة الزهراء رضي الله عنها. كان ذلك في يوم الجمعة في العاشر من محرم سنة 61 للهجرة، كان عمره رضي الله عنه 56 سنة. الحسين رضي الله عنه، سيدنا الرسول يحبه كثيرا، ابن بنته كيف لا يحبه؟ يحبه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: حسين مني وأنا من حسين. رواه الترمذي. معناه محبتي للحسين كاملة، أحبه كثيرا. والرسول يقول عنه وعن أخيه الحسن: سيدا شباب أهل الجنة في الجنة. كان الرسول يحبه كثيرا. والصحابة الكرام الكبار كانوا يحبون الحسين ويحبون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويحترمونهم ويجلونهم، كما أن أهل البيت عليا والحسين والحسن وفاطمة وأمثالهم يحبون الصحابة الكبار ويحترمونهم كذلك، أبو بكر وعمر وعثمان وأمثال هؤلاء رضي الله عنهم كانوا يحترمون أهل بيت النبي، كما أن أهل بيت النبي يحترمون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا علي رضي الله عنه زوج ابنته واسمها أم كلثوم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وسمى بعض أولاده أبا بكر وعمر وعثمان، والحسن رضي الله عنه سمى ولده أبا بكر، وهذا استشهد في المعركة في كربلاء مع سيدنا الحسين رضي الله عنه. فكانوا يحترمون بعضهم وكل يحب الآخر، لأن الرسول عليه السلام هكذا علمهم صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره أن ملك المطر استأذن الرسول يريد أن يزوره، فالرسول عليه السلام قال لأم سلمة: احفظي علينا الباب، لا يدخل علينا أحد، أغلق الباب حتى لا أحد يدخل علينا. وكان الحسين رضي الله عنه صغيرا في السن، فدخل من الباب ووثب على

الحسين. قال الملك للرسول محمد: أتحبه؟ تحب هذا الحسين؟ قال الرسول: نعم. قال له الملك: إن أمتك ستقتله، وإن شئت أريتك المكان الذي يقتل فيه. قال له: نعم. فمد الملك يده إلى كربلاء العراق وتناول شيئا من التراب وأراه للرسول، وإذ بتراب أحمر. أم سلمة احتفظت بهذا التراب عندها، هذه زوجة الرسول، حتى فيما بعد، يعني لعله بعد 50 سنة، لأن يعني الحسين لما توفي الرسول كان صغيرا، لعله 5 سنوات أو أقل بشيء، والحسين لما استشهد كان عمره 56، بعد زمان طويل حصل ما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول يبلغ عن الله عز وجل. وهذه الحادثة التي حصلت، وهي استشهاد الإمام الحسين على أيدي فئة ظالمة شريرة، مصيبة ألمت بالمسلمين، فاجعة، كيف لا تكون فاجعة وهذا ابن بنت الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فاجعة كبيرة حصلت. ولكن هذا إنما يدل على أن الدنيا لا قدر لها عند الله، وأن الدنيا دار البلايا والمصائب. أنبياء الله، أحباب الله، خيرة خلق الله، هم أشد الناس بلاء، وبعدهم أولياء الله. ومن الأولياء الكرام الأكابر سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه. سبب خروجه من الحجاز إلى العراق أنه جاءته رسائل كثيرة بعد وفاة معاوية، وبعد أن تولى الخلافة يزيد بإيصاء من معاوية، جاءت للحسين رسائل كثيرة من العراق من أهل الكوفة، قالوا: تعال إلينا نبايعك ونحميك وننصرك ندافع عنك، رسائل كثيرة. فهو عزم المسير وتوجه، هو وبعض من أهل البيت ومعه من أصحابه عدد، لكن ليسوا كثر، ما كانوا كثر. فأشار عليه أهل الرأي والمحبة له، كعبد الله بن عمر، كعبد الله بن عباس وغيرهما، أشاروا عليه جميعا أن لا يخرج، وأخبروه بالذي حصل مع والده ومع أخيه بسبب أولئك القوم الذين كانوا في الكوفة، ولكن لا يكون إلا ما قدر الله، ولا يحصل إلا ما شاء الله، ولا أحد يمنع نفاذ مشيئة الله. عزم المسير وتوجه. لما وصل إلى هناك كان يزيد قد ولى على العراق واحد شرير اسمه عبيد الله بن زياد، شرير هذا. فهذا عبيد الله بن زياد وجه كتيبة من 4000 مقاتل ليواجهوا الحسين، يريدون قتاله. فلما وصل إلى هناك الحسين رضي الله عنه، علم أن أولئك القوم الذين أرسلوا له الرسائل تخلوا عنه، ما وجد أحدا منهم، تركوه، وبعضهم قال: نحن ما أرسلنا لك شيئا، تخلوا عنه. لما وجد هكذا الحال قال سيدنا الحسين رضي الله عنه لقائد الكتيبة، ويقال له عمر بن سعد: إذن أنا أشير عليكم أن تقبلوا مني واحدة من 3: إما أن أرجع من حيث خرجت،
وإما أن أذهب إلى ثغر من الثغور فأقاتل أعداء الإسلام، وإما أن أرجع أذهب إلى دمشق إلى يزيد. قائد الكتيبة وافق قبل. أما عبيد الله بن زياد وهو المسؤول عن هذا عمر بن سعد ما وافق، رفض، إلا أن يأتي الحسين إليه ويبايعه ويضع يده في يد هذا عبيد الله بن زياد يريد مبايعة يزيد، والحسين لا يفعل هذا، هؤلاء من الأشرار. بدل أن يقبلوا منه هذا حاصروه ومنعوا عنه وعن من معه الماء، قطرة الماء منعوها عنه وحاصروهم، ثم هجموا عليهم يريدون قتلهم، فقتل من مع الإمام الحسين رضي الله عنه حتى صار وحده. فعطش أراد أن يشرب، تقدم نحو نهر الفرات ليشرب منعوه، واحد رمى عليه السهم فدخل السهم في حنكه فنزل الدم من الإمام الحسين رضي الله عنه. فدعا الله على هذا الإنسان الذي منعه من الماء. ذاك الإنسان ماذا حل به؟ قتله الله تعالى من شدة الظمأ، بقي في حياته ظمآن، مهما شرب من ماء بارد لا يرتوي، يضعون له ماء بارد لا يرتوي، يضعون له حليب بارد، لبن بارد، ماء بارد لا يرتوي، حتى قتله الله، أهلكه الله تعالى. فتوجه نحو الحسين وبدأوا برمي النبال والسهام، واقتربوا منه وأذوه بالسيوف وطعنوه، حتى تقدم واحد يريد أن يقطع رأسه. سبحان الله، فشلت يمينه، فتقدم واحد يقال له شمر ابن ذي الجوشن، تقدم وقطع رأس الحسين والعياذ بالله. هؤلاء الذين قتلوه وشاركوا في قتله انتقم الله منهم في الدنيا، ما أحد منهم خرج من الدنيا إلا وقد أصيب بعاهة، بآفة، بمرض، بجنون، أكثرهم أصيبوا بالجنون. وهذا عبيد الله بن زياد هذا الشرير الله سلط عليه إنسانا بعد فترة وجيزة، بعد عام واحد الله سلط عليه إنسانا فقطع له رأسه، وقطع له رأسه في يوم عاشوراء كذلك. الله انتقم منهم جميعا، هؤلاء الأشرار الذين قاتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. مات من أهل البيت قريب 20، نجا من أولاد الحسين الذكور ولد واحد يقال له علي الأصغر ابن الحسين زين العابدين رضي الله عنه. فأخذوا رأس الحسين وأخذوا رؤوس أصحابه إلى هذا عبيد الله بن زياد. في الطريق واحد منهم كان يحمل رأس الحسين عرج على بيت له ليرتاح الليل حتى يوصله في الصباح إلى عبيد الله بن زياد. وإذ ببعض النساء ترى فوق رأس الحسين نور يخرج منه نور إلى السماء، وحمائم بيض ترفرف حول رأس الحسين، ومع ذلك هؤلاء الأشرار ما اعتبروا

ما عزلهم، ما اقتص منهم، ما ضربهم، ما حبسهم، ما فعل بهم شيء. فصار هذا يزيد وكان معه قضيب بيده يشير بالقضيب إلى فم الحسين، ينكت بثنايا الحسين، يدخل هذا القضيب إلى فم الحسين إلى حيث الثنايا، يرفع لينظر. أحد الصحابة دخل وهو أبو برزة الأسلمي، قال: يا هذا، والله الذي لا إله إلا هو، لقد شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضع شفتيه على شفتي هذا الحسين. أما أنت يا يزيد فتأتي يوم القيامة وشفيعك ابن زياد، وأما هذا يأتي يوم القيامة وشفيعه محمد. ثم خرج هذا الصحابي من هذا المكان. لذلك الإمام أحمد بن حنبل عالم سني كبير جليل من أهل السلف يقول: يجوز لعن يزيد. روى ذلك عنه الإمام الحافظ ابن الجوزي الحنبلي في كتابه دفع شبه التشبيه. بعد هذا الذي حصل ما اعتبر هذا يزيد، أرسل كتيبة أخرى إلى المدينة وأدخل الرعب على أهل المدينة 3 أيام، سلب أموالهم وقتل رجالهم وزنى بنسائهم. 3 أيام أدخل الرعب على أهل المدينة المنورة هذا يزيد بن معاوية. لذلك الإمام أحمد يقول عنه ما قال: الشيخ عبد الباسط علي الفاخوري مفتي ولاية بيروت أيام العثمانيين يقول في كتابه تحفة الأنام في مختصر تاريخ الإسلام عنوان: يزيد بن معاوية عليه من الله ما يستحق. هذا العنوان. أهل السنة براء من هذا الفعل الشنيع. أهل السنة والجماعة يحترمون الإمام الحسين لأنه إمام سني من أهل البيت من أهل الجنة، كيف لا يحترمونه وهو ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم. أهل السنة يرون في هذا أنها فاجعة، مصيبة. أليس يحيى عليه سلام الله قطعت رأسه؟ ما حصل للحسين عليه سلام الله شبيه بما حصل لنبي الله يحيى عليه السلام. يحيى عليه السلام قطعت رأسه وهو نبي مكرم. لنعرف أن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، دار بلايا، دار أحزان، دار مصائب، سبحان الله. فليعتبر المعتبرون. سبب ما حصل ليحيى كان في أيامه ملك، كان كافرا. هذا الملك كان عنده زوجة كبرت في السن، هذه الزوجة خافت على نفسها إن ماتت أن تذهب ممتلكات الملك لغيرها. كان عندها بنت جميلة من غير هذا الملك، فقالت للملك: أزوجك ابنتي. وصارت تزين ابنتها لهذا الملك، والبنت تتعرض للملك فتنته. فقال لها: أسأل يحيى. سأل يحيى، قال يحيى عليه السلام: هذا حرام. فالامرأة الخبيثة أصرت، فافتتن الملك بهذه البنت. قالت له: إن كنت تريد البنت اقتل يحيى. يحيى نبي الله، سبحان الله العظيم. استدعاه وقطع له رأسه، وضع رأسه تحته تسط، ثم قطع له رأسه فنزل الدم كله في داخل الوعاء، إلا نقطة دم خرجت خارج الوعاء. وزيادة في إرضاء تلك الإمرأة الخبيثة أعطاها هذا الوعاء من دم يحيى. تلك النقطة التي خرجت خارج الوعاء بدأت تفور، عاد الدم لما ينزل على الأرض يجف. لكن ما الذي حصل مع دم يحيى؟ بدأ يفور يفور يفور يفور يفور ما يهدأ، حتى سلط الله عليهم ملكا آخر كافراً

0: قتل في يوم واحد 70,000 من جنود هذا الملك. كم واحد قتل؟ 70,000. هاد حتى هدأ دم يحيى عليه السلام. فالدنيا دار مصائب، دنيا دار بلايا. هذا ملخص لبعض الأمور التي حصلت في يوم العاشر من محرم، في عاشوراء، هذا اليوم الذي رغب فيه رسول الله بالصوم، فنصومه امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتغاء رضا الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن يذكرنا ما نسينا. إن الله مولانا على كل شيء قدير، وبعباده لطيف خبير، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. نهلل 3 مرات.
1: بدك طريقة ناجحة لتروج لمنتجاتك أو تعرف الناس على عملك أو تجارتك؟ اتصل على الرقم 9707-2747 ليوصل إعلانك لأكبر شريحة من المستمعين من خلال إذاعة الجالية الإسلامية. تام فهم، ترويج أسرع وانتشار أوسع.
2: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bryngelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
3: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف 11. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل، زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت، تشستر هيل. تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
4: Want to grow and promote your business? Trust 2M FM to make it happen. 2M FM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 9707-2747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
5: يوم عاشوراء. يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من محرم، وهو اليوم الذي أنجى الله تعالى فيه سيدنا موسى وأغرق فيه فرعون مصر الذي قال أنا ربكم الأعلى. وفي هذا اليوم تاب الله على سيدنا آدم، وفيه نجى الله سفينة نوح. وفي هذا اليوم قتل سيدنا الحسين بن علي عليهما السلام ظلما في كربلاء، فمات شهيدا في سبيل الله. وقد اتفق العلماء على أن صيام هذا اليوم سنة عن سيدنا محمد وليس بواجب. ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسئلوا عن ذلك فقالوا: هذا اليوم أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون، فنحن نصومه تعظيما له. فقال النبي: نحن أولى بموسى منكم، وأمر الناس بصومه.
6: أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح 3 مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ 3 آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية: زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: A 2MFM sponsor.
1: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
0: A 2MFM sponsor.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة، سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام مع سمنة الدرة، تعمل أكل ألذ. سمنة الدرة، ذوقوها رح بتحبوها.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي.
0: Sponsoring 2MFM.
5: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.

0: البرنامج المباشر التالي يقدم لكم برعاية مؤسسة البث المجتمعي cbf.com.au.
1: The AM Drive Time Show with the morning crew on 2MFM.

M2MFM إذاعة الجالية الإسلامية. أوجه لكم تحية متابعينا الكرام، والآن أنتقل بكم إلى استوديو الأخبار في هذه النشرة الموجزة.

مع بداية السنة المالية الجديدة في أستراليا تدخل حزمة من التغييرات المهمة حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من تموز يوليو، وتشمل الأجور والضرائب ومدخرات التقاعد والمساعدات الحكومية. وسيستفيد نحو 1,800,000 عامل من زيادة في الأجور بنسبة 4.75%، في حين ستنخفض أدنى شريحة ضريبية من 16% إلى 15%. كما سيطبق نظام السوبر بحيث تدفع مساهمات التقاعد مع الراتب مباشرة، إلى جانب رفع بعض مدفوعات سنترلينك وتوسيع إجازة الوالدين المدفوعة وتعزيز إجراءات مكافحة الاحتيال وحماية المستهلكين، إلى جانب تغييرات أخرى على مستوى الولايات. أعلنت السلطات في غرب أستراليا تلقي 94 بلاغاً عن طيور أو حيوانات برية نافقة أو مريضة منذ رصد سلالة H5N1 من إنفلونزا الطيور لأول مرة في البر الرئيسي الأسترالي. وقالت وزيرة الزراعة في الولاية إن 11 بلاغاً خضعت لمزيد من الفحوص في وقت جمعت فيه عينات من طيور بحرية في بيرث وجيرالتون. كما وأكدت السلطات عدم وجود أدلة حتى الآن على انتشار الفيروس بين الحيوانات البرية أو حدوث نفوخ جماعي، فيما تتواصل عمليات الرصد والفحوص في عدة مناطق ساحلية. أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن تقدم المباحثات مع الولايات المتحدة سيقاس بمدى الالتزام بالتعهدات المتفق عليها وتنفيذها بدقة. وفي سياق متصل، أعلنت الخارجية الإيرانية الاتفاق على آلية تضم إيران وقطر وباكستان والولايات المتحدة ولبنان لمنع التصعيد، مؤكدة أن وقف الاعتداءات على لبنان جزء أساسي من مذكرة التفاهم. من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الأموال الإيرانية المجمدة التي سيفرج عنها ستخصص لشراء المواد الغذائية من المزارعين الأمريكيين. وفي الأثناء، أعلنت مصادر إيرانية الاتفاق على الإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول المجمدة، فيما سجل مضيق هرمز أعلى حركة ملاحة منذ آذار مارس مع عبور 36 سفينة خلال يوم واحد. وعلى الصعيد اللبناني، يستعد لبنان لجولة جديدة من المحادثات مع الإسرائيليين في واشنطن وسط تداخل الجهود الدبلوماسية مع التطورات الإقليمية، ولا سيما بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني الأخير. وتأتي هذه الجولة بعد محاولات سابقة لم تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار، رغم تحقق فترات من الهدوء النسبي، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى ما قد تسفر عنه المباحثات من خطوات تساهم في تخفيف التوتر على الحدود. بالخبر الأخير، تستعد أوروبا لموجة حر شديدة هذا الأسبوع دفعت عدة دول إلى اتخاذ إجراءات احترازية بعد أن سجلت فرنسا أعلى درجات حرارة منذ بدء تسجيل البيانات المناخية عام 1947. وأدت الحالة الجوية الحارة إلى مقتل 40 شخصا غرقا في فرنسا أثناء السباحة هربا من الحر، في حين أغلقت مدارس ومعالم سياحية منها برج إيفل وألغيت رحلات قطارات في بلجيكا، كما وقف العمل في محطة جولفيش النووية جنوب غرب فرنسا بسبب هذه الظروف المناخية، وسط تحذيرات من استمرار موجة الحر واتساع تأثيرها في أنحاء القارة. انتهى هذا الموجز، أشكركم على المتابعة، إلى اللقاء.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، ايس اوف اكاونتينج يقدمون لك حلولا متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر الى اعداد الاقرارات الضريبية للافراد والشركات وباسعار تناسب ميزانيتك. ايس اوف اكاونتينج هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
2: تفضل يا جار، اشرب شاي،
3: صب ودوقني.
4: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني احساس بالنشاط والحيوية. شو يا الشاي؟ من اي نوعية؟
2: هيدا شاي احمد المشهور عالميا، من افخر انواع الشاي السيلاني بنكهات ما الها تاني. شاي باللون الاحمر بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي اخضر.
4: شاي احمد، نص كيلو او اكياس.
2: الوكيل في استراليا هشام كوفي، 8 ماريجولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
5: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواع والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
6: Sponsoring 2MFM.
7: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
6: Sponsoring 2MFM.
1: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 وينسبير أفينيو بانكستاون 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.
8: معهد الأزهر في أستراليا يعلن عن الدورة القرآنية الأزهرية في تحفيظ أجزاء من القرآن الكريم لكافة المستويات للذكور والإناث من عمر 7 سنوات إلى 15 سنة، ويتولى التدريس أساتذة مختصون، وذلك كل يوم 2 وخميس من الساعة 7 إلى الساعة 8 مساء في مسجد السلام على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، ويتولى التدريس أساتذة مختصون. رسوم الاشتراك لكل فصل دراسي $100 أسترالي، ويوجد تخفيض للعائلات. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم التالي 9793-3330 أو إرسال إيميل على info@darulfatwa.org.au.

0: أتويم FM سبونسر.
1: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1-300-842-747 or visit coreassist.com.
0: A 2MFM sponsor.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من محرم، واتفق العلماء على أن صيام هذا اليوم سنة ليس بواجب، وإنما لم يجب صومه لخبر الصحيحين: إن هذا اليوم يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه، فمن شاء فليصمه ومن شاء فليفطر. وحمل العلماء الأخبار الواردة بالأمر بصومه على الاستحباب.
1: ويوم عاشوراء هو اليوم الذي أنجى الله تعالى فيه موسى، وأغرق فيه فرعون، وفيه تاب الله على آدم عليه السلام، وفيه نجى الله سفينة نوح، وفيه قتل سيدنا الحسين. ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسئلوا عن ذلك، فقالوا: هذا اليوم أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون، فنحن نصومه تعظيما له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم، فأمر بصومه.
0: وكان موسى قد لقي من فرعون وأتباعه ما لقي من الأذى، فخرج موسى ومن تبعه من بني إسرائيل من مصر بعد أن أرسله الله هو وأخاه هارون إلى فرعون ليدعواه إلى الإسلام. وكان جبارا كبيرا، قال لأهل مصر: أنا ربكم الأعلى. فلما قابلاه دعياه إلى الإسلام، فأظهر جبروته، ثم آل الأمر إلى أن ذهب موسى بمن آمن به من بني إسرائيل من مصر، فلحقه فرعون هو ومن معه ليبيده، وكان مع موسى عليه الصلاة والسلام 600,000 شخص، وخرج مع فرعون 1,600 من المقاتلين. فلما وصل إلى البحر أوحى الله له أن يضرب بعصاه البحر، فانفلق البحر 12 فرقا، بين كل فرقين طريق يبس، فاجتاز موسى ومن معه من المؤمنين. ثم جاء فرعون بجيشه، فوجد البحر على تلك الحال، فقال: لنلحقهم لندركهم. فدخل، فأمر الله البحر أن يلتطم، فالتطمت عليه هذه الأمواج القائمة، فهلك هو وجنوده. فقال بعض أتباعه: إنه اختفى ولم يمت، فأظهر الله تعالى جسده فوجد منتفخا.
1: ويسن أيضا صيام تاسعاء، وهو تاسع المحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. ولكن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله. قال بعضهم: وحكمة صوم يوم تاسعاء مع عاشوراء الاحتياط له، لاحتمال الغلط في أول الشهر، ولمخالفة اليهود فإنهم يصومون العاشر، والاحتراز من إفراده بالصوم كما في يوم الجمعة، فإن لم يصم معه تاسعاء سن أن يصوم معه 11، بل نص الشافعي في الأم والإملاء على صوم 3.
0: وفي العاشر من محرم من السنة 4 للهجرة حصلت غزوة ذات الرقاع، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه 700 مقاتل، يريد قبائل من نجد، وهم بنو محارب وبنو ثعلبة من بني غطفان، لأنهم تهيأوا لحرب المسلمين. فلما علموا بخروجه هربوا وتركوا نساءهم.
1: ثم اجتمع منهم جمع لقتال الرسول صلى الله عليه وسلم، فقذف الله في قلوبهم الرعب ولم تكن حرب، وسميت بذات الرقاع لأنهم لفوا على أرجلهم فيها الخرق، كما جاء ذلك في صحيح البخاري. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

مستمعينا الكرام، 9:30 باستوديوهات إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو، نحييكم وأطيب التحيات الصباحية لكم أينما كنتم تتابعون إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.1 FM ومن خلال الديجيتال راديو وأيضا من خلال الموقع والأبليكيشن الخاص بالإذاعة مسلم كوميونيتي راديو. أسعد الله صباحكم بكل خير، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعل يومنا ويومكم وأوقاتنا وأوقاتكم مليئة بالخيرات والمبرات والمسرات والطاعات، وأن يتقبل منا صالح الأعمال. اللهم آمين يا أرحم الراحمين، يا الله يا الله يا الله.

أحبابنا الكرام، منرجع من حي الجميع ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد وقبول الأعمال الصالحة، ونسأله عز وجل في صباح هذا اليوم التاسع من شهر المحرم، نسأل الله تعالى أن يفرج كربات إخواننا المكروبين والمستضعفين والمظلومين من كانوا وحيث كانوا. اللهم عجل بالفرج والطف بأمة حبيبك محمد عليه الصلاة والسلام. كمان منقول تقبل الله طاعاتكم وصيامكم لمن صام اليوم، اليوم تاسعاء اللي هو صايم، لا إن شاء الله نسأل الله القبول، وإن شاء الله بيكون صيام مقبول وإفطار شهي. وكمان اللي حيصوم، في الإنسان يصوم العاشر، كمان يوم غد العاشر من المحرم هو سنة صيامه، وكما ذكرنا بالأحاديث سابقا وسمعنا من المشايخ الأفاضل أنه النبي عليه الصلاة والسلام قال أنه إن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، فقال العلماء أنه يسن صيام التاسع والعاشر، والبعض كمان بيصوم التاسع والعاشر والحادي عشر احتياطا إذا كان في خطأ بمعرفة يعني أول الشهر برؤية الهلال. فلمن أراد أن يصوم اليوم ويوم غد وبعد غد، يعني اليوم أكيد هلأ اللي إذا واحد فاق وبعد ما أكل أي شيء ما تعاطى أي مفطر وبيقدر ينوي صيام النفل ويكفي صيامه لهذا اليوم. فنسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ما تنسوا أن تكثروا من الدعوات في هذه الأيام، لا سيما في ليلة العاشر من شهر المحرم وفي اليوم العاشر اللي هو يوم معروف فضله، وسمعنا كم حصلت فيه من حوادث كثيرة في يوم العاشر من المحرم. فأكثروا من الدعوات في هذه الأيام وفي هذه الساعات، ولا سيما يوم غد يوم عاشوراء. ومثل ما ذكرنا كمان يعني الإنسان يكثر من الطاعات، سواء من قيام الليل أو قراءة القرآن أو الدعاء أو غير ذلك من التصدق. وكمان ورد أنه الإنسان يوسع على أهله في يوم عاشوراء، يعني لو من دون ما شرط أنه يوسع بالشيء الكثير، بس يوسع على أهله بشيء يوم عاشوراء، وإن شاء الله كما ورد أنه يوسع عليه طيلة العام. فالإنسان يوسع على أهله يوم عاشوراء كما ورد أنه الله تعالى يوسع عليه طيلة العام. فبإخلاص نية لله عز وجل الإنسان يعني يكرم أهل بيته بشيء بيخصصهم في يوم عاشوراء، وهو يوم غد الخميس، فإن شاء الله يوسع عليه طيلة العام كما ورد.

صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. نتابع معكم أحبابنا الكرام، وكالمعتاد نبدأ بسعر الدولار الأسترالي مقابل الأمريكي، وبذكر أن خطوطنا مفتوحة أمام الجميع للمشاركة بفترة الخدمات، ومجددا الرقم 970-7247-9707-2747. بالنسبة للدولار الأسترالي مقابل الأمريكي يبدو أنه في تراجع 69.1 اليوم، إذن السعر 69.1 مقابل الأمريكي.

بالنسبة لأخبار السير بنورث ميد وينزر رود ما بين جيمس روس درايف وتشيرشل درايف في حادث تراك وسيارة منذ حوالي 4 ساعات منذ حوالي الساعة 45 دقيقة صباحا وسبب أزمة سير لأنه الطريق مغلق بكلا الاتجاهين بسبب هالحادث فما زالت أزمة السير موجودة بالمكان المذكور نورث ميد وينزر رود ما بين جيمس روس درايف وتشيرشل درايف كمان بكولتون روبر رود باتجاه الانفو مروية في تراك متعطل ولين مغلقة من أصل 2 بالاتجاه الجنوبي وكمان في أزمة سير تأثير على حركة السير لين رقم 2 مغلقة من أصل 2 بالاتجاه الجنوبي نتمنى دائما لكم السلامة أحبابنا الكرام وإن شاء الله بتكون الطرقات والسير ميسر أمامكم إن شاء الله تعالى دائما املأوا أوقاتكم بالنافع والمفيد أثناء القيادة كونوا صابرين واذكروا الله تعالى وفي أعمال خيرات كتيرة بيقدر الواحد يؤديها لو كان عم يقود السيارة فنسأل الله أن يقوينا وإياكم على فعل الطاعات اللهم آمين يا أرحم الراحمين يا الله

0: رحم الله الحاج محمد معروف قرنوح صاحب هذا الصوت الشجي، رحمه الله وغفر له، وجمعنا معه في الفردوس الأعلى مع أحبابنا، اللهم آمين. أحبابنا الكرام، نتابع معكم وعن كمان بعض الرسائل اللي وردتنا في معروض للبيع ضمن فترة الخدمات في عفش للبيع في King Size Bedroom مع 2 Bedside Tables في غرفة نوم Queen Size، في كمان غرفة نوم تاني Queen Size مع 2 Bedside Tables وصوفا 3 سيرة وواحدة 2 سيرة وواحدة مقعد واحد مع 6 كراسي، السعر $13,500 وكليتون يعني نوعية ممتازة كما ورد وكاستم ميد كليتون على توصاي يعني، فيلي بهمو الأمر. نرجع كمان بكرر: As we receive this message through WhatsApp, there is a king size bedroom with 2 bedside tables. Also there is another queen size bedroom. Also a third one, a queen size bedroom with 2 bedside tables. Also there is 3 sofas, 1 3 sira, 1 2 sira and 1 single with 6 chairs and the price is $13,500. As mentioned in the message, all the best quality custom made, and the phone number is 0416 618 481, 0416 618 481. برجع بكرر الرقم: 0416 618 481, 0416 618 481. كمان أحبابنا الكرام، نتابع معكم وما زلنا عم نستقبل اتصالاتكم على الهواء مباشرة من خلال الرقم 970-072-747. The number to call is 970-072-747, 970-072-747. إذن أحبابنا الكرام، كمان بعد شوي إن شاء الله تعالى منسمع لمقطع من أنشودة سيد الأمة، الأنشودة الجديدة اللي سمعناها كمان يوم أمس، سمعنا مقطع وأول أمس مقطع كمان حلو، نرجع نسمعها إن شاء الله تعالى، ولكن ما هلأ بعد شوي.
1: وكن راضيا لا تسقطن لشدة، كما الشوق لا يعطي الرحيق ولا العنب.

أحبابنا الكرام، بنحيي كل من انضم إلينا الآن عم يتابعنا بفترة الخدمات. تحياتنا لك عزيزي المستمع، وكمان تحية للي هني معنا من أول الفترة، وإن شاء الله بتكونوا مسرورين بمتابعة برامج إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو. منتابع معكم أحبابنا الكرام. قبل ما نسمع للأنشودة، كمان في عنا بعض الأشياء اللي وردت إن شاء الله بنذكرها ونشوف إذا بيكون معنا كمان متسع من الوقت لنسمعها إن شاء الله. في غرفة للإيجار بجرينيكا مفروشة، ما بتحتاجوا أي شيء كما ورد بالرسالة، موجود كل شيء حتى أدوات المطبخ وكله مفروشة من كل شيء، وجاهزة للإيجار $400 بالأسبوع. $400 بالأسبوع بجرينيكا، يمكن ما ذكرنا المنطقة بجرينيكا وقريبة من السوق، قريبة مشي. ويعني اللي بيهمه الأمر الرقم 0450944752. So as we receive this message, there is a room for rent in Greenacre, fully furnished, everything. You don't need to get anything, as mentioned. Very close to the shops, walking distance. $400 per week. $400 per week, and the phone number is 0450944752. كمان كان وردنا في سيارة معروضة للبيع، تويوتا أوريون موديل 2007 لون أسود، ماشي 191,000 كيلومتر. تويوتا أوريون 2007 بلاك كولا 191,000 كيلومتر. registration till the 30th of November 2026 ل 30/11/2026. two keys مفتاحين ونضيفي كما ورد، very clean as mentioned. كمان في سرير للأطفال مع الماتريس شبه جديد، وكمان 2 single mattresses مثل الجداد، وفي ثلاجة الفريج للبيع، وكنباية 3 مقاعد، مكنسة كهرباء. وبسبب السفر نهاية الأسبوع الأسعار ترضي الجميع إن شاء الله كما ورد بالرسالة. Also as mentioned on top of the car there is there are other few outfit items for sale, sorry. Baby cot with the mattress like new. Also there is there are two single mattresses like new, a fridge, three Sira couch, vacuum cleaner, and selling due to traveling overseas. They have to sell everything by this weekend for reasonable prices, inshallah. And the phone number is 0452-151076. 0452-151076. 0452-151076. 0452-151076. كمان أحبابنا الكرام نتابع معكم على الهواء مباشرة، عم نستقبل اتصالاتكم على 97-072-747. ولكن بركي بنسمع مقطع من أنشودة سيد الأمة إن شاء الله تعالى، أنشودة جديدة بصوت المنشدين الحاج خالد الأطير والمنشد سعد بغدادي.

صلى الله وسلم على سيد الأمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. نعم صلوا على هادينا يلتنتمون الطاها، كل مين يصلي مرة عشر مثال يلقاها. هذه صلاتك قربة تشهد على المحبة، بآلة تأسى وصحبة المثوبة ترضاها. كلمات جميلة، وأيضا لو الحال بيوم عسر وتريد يجيك اليسر، صلي على من ذكر للنوائب مجلاها. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، نعم سيد الأمة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. كلمات جميلة جدا وأنشودة جميلة بعنوان سيد الأمة.

0: أفضل الصلاة وأتم التسليم عليه. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. إذن أحبابنا الكرام، وصلنا معكم لختام فترة الخدمات. عذرا، كأنه كان عندنا اتصال. طيب، حنستقبل هالاتصال سريعا، أنا بعتذر، اندمجنا بالأنشودي. بناخذ هالاتصال. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف أحوالك؟ طمنا عنك.
1: هاي حاجة اندمجت الإسلام سري خمسة دقائق، أنا سامعك قلت هلا يعطيك العافية.
0: الله يعافيك حبيبي، تفضل.
1: اللهم صل وسلم على محمد. حاجة لو سمحت، سيارة جيب هول شي اس يو في، يعني منا سيارة ومنا فور درايف نص.
0: أيوة،
1: اللي ما بيعرف. anyway، so جيب 2015 أسود، حلو كتير السيارة، كتير كتير. وكمان فيها كل شيء، أوتوماتيك بتأكيد، وكل الزوايد، وفيها دوليب جدد، وفيها جنوطة جدد، ماشي 171 72 ألف يمكن. شو سبدي لك، خلص الراديو منه مبارح، يعني إذا حدا بده إياها يا بياخدها هيك هو بيحطها دغري باسمه بيعمل له، أو أنا إذا بده بحط له راديو ست شهور أو سنة يعني، ومنضيف السعر.
0: طيب،
1: فمشان ما طول، السعر هو 4500 هيك بدون راديو.
0: أيوة، طيب ماشي.
1: Very good condition، excellent condition.
0: نعم، ورقم التليفون؟
1: رقم التليفون 0402 96 3058.
0: إذن 0402 96 3058.
1: صحيح،
0: ماشي، تكرم عينك. أهلا وسهلا، الله يحفظك.
1: يلا أعطيك العافية.
0: الله يعافيك، مع السلامة. السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: تحياتنا للأخ الكريم. إذن سبحان الله، نحن قلنا بنخلي آخر كم دقيقة للأنشودي، ما توقعنا يكون في اتصال، ولكن تحياتنا إن شاء الله بيكون الأخ كمان انسر بسماع الأنشودي معنا، ومستمعينا كمان انسروا بسماع هذه الأنشودي. كمان يعني بس سريعا، في الأخت الكريمة بعتت رسالة من خلال الواتساب، في تشيست فريزا $250، في كمان بعض البرادي بحال يعني نوعية ممتازة كما ذكر، في كمان تريات اثنين كل واحدة ب $250، في شنطة السفر $50، في الفوق ماشين $80، وكمان في بعض البلاط التايلز اندور اوتدور $50 البوكس، وكمان في تي في مع تي في يونت، وفي هدول $400 بحالة جيدة، وفي كمان حقيبة نسائية ماركة مشهورة $50، وفي بعض العبايات، وفي شال أسود $10، كما ذكر كمان في ويل تشير بحالة جيدة جدا $400. والرقم لتفاصيل أكثر 0450 721 435 0450 721 435. 0450 721 435. إذن أحبابنا الكرام، وصلنا معكم للختام، وحننتقل مباشرة لعرض لأبرز الأخبار مع زميلنا خضر. نعتذر عن التأخير، وإلى الملتقى، نترككم بحفظ الله عز وجل ورعايته إن شاء الله.